إضافة إلى ذلك، فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو من الفرائض الأساسية في الإسلام، وليس مجرد عمل قدم ضمن الأعمال التي تأتي في سياق ما يوصف بأنه من المندوبات أو المستحبات أو الأعمال التطوعية التي إن رغب الإنسان فيها فلا بأس، وإن لم يرغب فليس هناك مشكلة، ليست من ضمن الالتزامات الأساسية الإيمانية. الجهاد في سبيل الله ليس حاله حال المندوبات والمستحبات والأمور التي تعود إلى رغبة الإنسان، إن رغب أن يفعلها فزيادة في الأجر والفضل، وإن لم يرغب فلا حرج عليه. الجهاد في سبيل الله هو فريضة من أهم فرائض الدين، ومن ضمن الالتزامات الإيمانية الأساسية التي على الإنسان المؤمن، إلا من عذرهم الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية ونص عليهم ونص على عذرهم، وإلا فعلى غيرهم أن يتحركوا أن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم أكد على هذا كثيرا، لأن الحديث عن الجهاد هو أكثر من أي فريضة من الحديث عن أي فريضة أخرى من فرائض الله في القرآن الكريم. الله تحدث عن الجهاد بأكثر مما تحدث عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن الزكاة وعن مجموعة تلك الفرائض، الحديث عنه واسع جدا في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، فجعله من صفاتهم اللازمة، من شأنهم أن يكونوا هكذا، لأن هذا جزء من التزاماتهم ومسؤولياتهم الإيمانية ذات العلاقة بإيمانهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فيأتي الحديث عن من؟ عن المؤمنين، باعتبارهم باعوا أنفسهم وأموالهم من الله سبحانه وتعالى. مستوى العلاقة الإيمانية بالله جل شأنه تصل إلى هذا المستوى الذي ينطلق فيه الإنسان بائعا نفسه من الله، والله هو المالك للنفس، إنما جعل الله هذا الباب وفتحه لخاصة أوليائه، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام عن الجهاد: باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. فالله هو المالك للنفس البشرية، الله هو المالك لكل نفس، لكل ما في السماوات والأرض، المالك لنفس البر ونفس الفاجر والمؤمن والكافر، لأنفس البشر جميعا، لكل المخلوقات بكلها هو الملك. مع ذلك أتاح لعباده المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم منه ضمن صفقة هي صفقة الجهاد في سبيل الله، كما قال في آية أخرى: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فتستثمر تضحيتك في سبيل الله سبحانه وتعالى لتكون بالنسبة لك صفقة بينك وبين الله، تحصل من خلالها على الأجر العظيم، على الفضل الكبير. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فيكافئك على ذلك
بهذا العطاء العظيم، العطاء الواسع، الحياة الهنيئة، السعادة الأبدية. وواقع الكثير من البشر أنهم يبيعون أنفسهم ومواقفهم، فيقاتلون ويقتلون ويقتلون مقابل رغبات مادية وأهواء ومطامع، ومقابل إغراءات حصلوا عليها من هنا أو هناك. من جهات أخرى هي تقف ضد الحق جهات، إنما يقاتل الإنسان في سبيلها حتى لو كان في مقابل كل الدنيا فهو خاسر، لأنه أسخط الله وخدم الباطل ووقف في صف الظالمين والطغاة المجرمين المعتدين، واكتسب الوزر الثقيل في الظلم معهم، في مشاركتهم في ظلمهم وطغيانهم وعدوانهم وإجرامهم والتمكين لباطلهم، فيتحمل الأوزار الثقيلة التي تكون سببا لهلاكه وخسرانه الدائم والعياذ بالله. أما مع الله سبحانه وتعالى فأنت تقدم ما هو لله أصلا في مقابل أن تحصل على ذلك الأجر العظيم الذي وعد الله به، وتؤمن مستقبلك السعيد للأبد، لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا هو من شأن المؤمنين، هكذا هي علاقتهم بالله، هذا مستوى علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. يقول الله جل شأنه في رده على الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وكانوا يريدون إيمانا بدون جهاد. فقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا السياق وبنفس هذه الصيغة أيضا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، تبين أن مصداقية الإنسان في انتمائه الإيمان وادعائه للإيمان تتوقف على كمال إيمانه، من ضمن ذلك بقيامه بهذه الفريضة العظيمة واهتمامه بها كجزء من التزاماته الإيمانية والدينية. فتكون المسألة أن الإنسان الذي قد يعتبر نفسه مؤمنا كامل الإيمان ومن المؤمنين، وأنه قد حاز ما وعد الله به المؤمنين وحاز الصفات التي وصف الله بها المؤمنين، وهو ممن لا يريد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتخلف عن الجهاد في سبيل الله بغير أي عذر، وهو كاره للجهاد في سبيل الله متنصل عن هذه المسؤولية المقدسة، يعتبرها خارج اهتماماته نهائيا وليس له بها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، منصرف عن ذلك بشكل تام ومضرب عن ذلك بشكل تام، فليس بمؤمن أبدا. ورد في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الإنسان لا يمكن أن يتحقق له الإيمان الصادق إلا ويشعر بأهمية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويعتبرها كفريضة من التزاماته الإيمانية والدينية ويسعى في ذلك بحسب المستطاع. إذا كان الإنسان في ظروف قد تهيأت لإحياء هذه الفريضة في وسط شعب مجاهد أو في وسط أمة مجاهدة، فالمسؤولية أكبر، والوزر في التخلف والتنصل عن المسؤولية والتهرب الوزر كبير والذنب عظيم،
تكون جريمة كبيرة جدا. لما يتنصل الإنسان عن هذه المسؤولية بعد أن هيأ الله له الظروف للقيام بها، من أعظم النعم، من أكبر النعم فيما يتعلق بهذه الفريضة أن تكون وسط شعب مجاهد أو وسط أمة مجاهدة قد أحيت هذه الفريضة، قد تعاونت على إحيائها وإقامتها وأصبحت تتحرك فيها. أنت أمام فرصة حقيقية لكمال إيمانك. تكون بعض الوضعيات صعبة جدا في بيئة أو في شعب أو في بلد لم يبدأ فيه أي تحرك في هذا الاتجاه الذي يكتمل فيه إيمانك، فتبقى المسؤولية على الجميع في تقصيرهم في تخاذلهم، وتكون المسألة بالنسبة لهم مسألة صعبة حتى يبدأوا، تكون البداية عادة صعبة. إذا تهيأت الظروف وابتدأت الانطلاقة وتجاوز الناس الحواجز التي عادة ما تكون في البداية حواجز كبيرة، أصبح الظرف والواقع كله في ظل أجواء الجهاد في سبيل الله والتحرك في سبيل الله بالمال والنفس وفي كل مجال من المجالات في إطار عمل مترابط متكامل، فهذه هي نعمة عظيمة جدا، نعمة لكمال الإيمان، وفي نفس الوقت مسؤولية يكبر فيها ويعظم فيها الإثم عند التخاذل وعند التقصير وعند التفريط وعند التهاون وعند التنصل عن المسؤولية. لأن ظروف المسلمين في واقعها العام هي ظروف تستدعي من كل الأمة أن تتحرك، وكما قلنا بالأمس التاريخ يثبت أن كل النكبات الكبرى على الأمة أتتها في ظل تخاذلها عن إحياء هذه الفريضة، وأن أهم المراحل لعزة الأمة وقوة الأمة ومنعة الأمة وحضورها الفاعل في المجتمع البشري هو عندما أحيت هذه الفريضة في المقدمة في عصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. الظروف الراهنة للأمة ليست ظروفا بسيطة وعادية ويبنى على ضوئها التوصيف والتشخيص بأنه لا حاجة للجهاد في سبيل الله، على العكس من ذلك حجم التحديات والمخاطر وما تعيشه الأمة في واقعها يستدعي منها التحرك بروح إيمانية جهادية. الإيمان فيه ما يعزز كل ما تحتاج إليه للقيام بهذه الفريضة، ولهذا كان هناك تلازم ما بين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والإيمان، لأن الجهاد في سبيل الله يقوم أساسا على مبدأ الثقة بالله سبحانه وتعالى، لكي تتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى لكي تستجيب. هذه الاستجابة الكاملة تحتاج إلى أن تكون واثقا بالله متوكلا على الله سبحانه وتعالى. ما الذي يكبل الأكثر من الناس عن التحرك في سبيل الله عن الاستجابة الكاملة لله؟ انعدام ثقتهم بما وعد الله به من النصر والتمكين والتأييد والمعونة. حجم المخاوف والقلق لدى الكثير من أبناء الأمة وصولا إلى اليأس، البعض منهم يعيش حالة اليأس من إمكانية الانتصار، من إمكانية تغيير واقع الأمة، من إمكانية النهوض بهذه الأمة إلى مستوى مواجهة التحديات والأخطار، بالرغم من وجود الشواهد التي تمثل حجة على الأمة، لأنها شواهد من واقع الحياة، مثل انتصار حزب الله في لبنان على العدو الإسرائيلي، أكثر من انتصار على المستوى العام، انتصار عام 2000 وانتصار عام 2006، انتصارات شاملة، انتصارات كبيرة جدا، مضافا إلى ذلك الانتصارات المتفرقة في الغزوات في العمليات في الهجوم في إطار عمليات معينة،
مثل هذا حجة على الأمة، انتصار المجاهدين في غزة، انتصارات متعددة تمثل أيضا حجة على الأمة، وهكذا تأتي الانتصارات أيضا في الجبهات الأخرى التي يقف فيها البعض من أبناء أمتنا موقف الحق، الموقف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فيواجهون الأعداء ويواجهون التحديات ويواجهون المخاطر. انتصار شعبنا اليمني على مدى 7 أعوام مضت وانقضت، تحرك فيها أعداؤه تحت رعاية الكافرين وبتنفيذ مباشر من المنافقين لأكبر عدوان في هذه المرحلة على وجه الأرض. كانت النتيجة هي الصمود في التصدي لهذا العدوان وتحقيق الكثير والكثير من الانتصارات وإفشال أهداف العدو ومخططاته الرئيسية التي كان يريد أن يصل فيها إلى نتيجة حاسمة وكاملة. وهكذا هنا وهناك وفي العراق وفي سوريا وفي مواطن كثيرة، الشواهد العملية هي تقدم دلالة واضحة من الواقع تطمئن الناس إلى أن يثقوا بوعد الله سبحانه وتعالى لهم عندما يجاهدون في سبيله، عندما يستجيبون له الاستجابة الكاملة أنه سيؤيدهم بنصره، سيكون معهم. عندما يقول إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، ويقدم وعدا عظيما يطمئن كل إنسان مؤمن، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له إيمانه إذا لم يكن واثقا بوعد الله، إذا لم يثق بوعد الله. يقرأ وعد الله في القرآن وعدا واضحا صريحا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أليس هذا وعدا من الله سبحانه وتعالى صريحا واضحا بالنص؟ يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وهو وعد مؤكد بصيغة كافية في التأكيد. يقرأ قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا التزام يقدمه الله سبحانه وتعالى وضمانة إلهية كافية لأي إنسان يثق بالله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن نقول عمن لم يثق بالله بأنه مؤمن بالله؟ مؤمن بالله لا يثق بالله، كيف يمكن أن يكون الإنسان هكذا؟ وهذا في حقيقة الأمر ما يجعل الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية يتنصلون عن هذه المسؤولية، عن التحرك في إطار الاستجابة الكاملة لله سبحانه وتعالى وإحياء هذه الفريضة العظيمة. نقص في ثقتهم بالله تبارك وتعالى. لهذا نلحظ كيف قرن الله مسألة الجهاد بالإيمان، لأنه يعبر عن ثقتك بالله سبحانه وتعالى. وفي حال التنصل قد يكون أهم سبب للتنصل عن هذه المسؤولية وعن إقامة هذه الفريضة هو عدم ثقتك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أتى في قوله جل شأنه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا لأنهم وثقوا وصدقوا وتيقنوا، فلم يرتابوا أبدا تجاه وعد الله ووعيده ولا تجاه ما هم عليه من الحق وهم يتحركون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهم أهل يقين، أهل ثقة، لديهم كل الثقة بالله سبحانه وتعالى والتصديق القاطع بوعده ووعيده. جانب آخر أيضا يعود إلى الإيمان، والجانب الإيماني إضافة إلى مسألة الثقة والتوكل على الله هو الرغبة فيما عند الله والمحبة لله والرجاء فيما وعد الله. ما وعد الله به المجاهدين في سبيله هو المرقب جدا، الشيء الطبيعي للإنسان إذا وثق إذا صدق أن يرغب، لأنه يرغب فيما هو أقل من ذلك بكثير.

يقدمها كضمانة مؤكدة. أفلا يرغب الإنسان بالجنة؟ من وثق وصدق وتيقن وتأكد، ألا يقبل من الله هذه الضمانة؟ ألا يثق فيها؟ ألا يمكنه الاطمئنان إليها والاعتماد عليها؟ هذا مسألة تلامس وجدان الإنسان، ضميره، عمق مشاعره ووجدانه. لما يتأمل الإنسان في موقفه من ذلك، ما الذي يثبطه؟ ما الذي يؤثر عليه سلبا؟ ما الذي ينفره من فريضة هذا مكسبها؟ إضافة إلى مكاسبها العاجلة في الدنيا نفسها، نصر من الله وفتح قريب، وسيأتي الحديث عن ذلك. أضف إلى ذلك الأجر العظيم، العزة، الكرامة، الخير، والرعاية الواسعة من الله، الهداية، أشياء كثيرة جدا وعد بها الله سبحانه وتعالى. ترض أن تكون دافعا كبيرا ومرقبا عظيما، كما أنه يدل على اعتزاز الإنسان بانتمائه الإيماني والديني لما يتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى. والذين ستتحرك لمواجهتهم من هم؟ هم المجرمون، المعتدون، الأشرار، الطغاة، الظالمون، المفسدون في الأرض، الذين يمثلون شرا على المجتمع البشري، والذين هم دائما ما يكونون في موقع الاعتداء والظلم والتجبر، ويستهدفون الأمة في قيمها ومبادئها ومقدساتها ودينها، إضافة إلى تركيزهم على السيطرة على الأمة ومقدراتها وثرواتها وخيراتها، وما يفعلونه هم يظلمون الأمة، يظلمون الناس، يسومونهم سوء العذاب. فهذه الحالة عندما يكون الإنسان في إطار انتمائه الإيماني، وجزء مما يركز عليه الأعداء هو طمس هذه الهوية الإيمانية ومحاربة هذا الانتماء الإيماني الأصيل، عندما يكون في تكامله وأصالته ويمثل إزعاجا لهم وهم يحاربونه. في هذه الحالة الإنسان المؤمن واعتزازه بإيمانه، قيمة الإيمان وما يرتبط به في نفسه من سمو وكرامة، يجعله راغبا يرى في هذه الأعمال التي أمرنا الله بها أعمالا عظيمة، أعمالا مقدسة، أعمالا مهمة يشرف بها الإنسان، وفي نفس الوقت تفيد المجتمع وهي ضرورية لدفع الشر عن المجتمع. أهمية الجهاد وأثره وضرورته لكمال الدين وإقامته. لا يمكن إقامة الدين في واقع الأمة لكي تحقق لنفسها الاستقلال عن التبعية لأعدائها، وتنظم مسيرة حياتها على أساس انتمائها الإيماني والديني، إلا بالجهاد، لأن الأعداء أصلا يعملون على الحيلولة دون ذلك. ما يسعى له أعداء الأمة من الكافرين ومن معهم من المنافقين أن تبقى الأمة خاضعة لأعدائها، لسياساتهم، لتدابيرهم، لإملاءاتهم، لما يريدون أن يفرضوهم على الأمة، وهو شر على الأمة وضر على الأمة وفساد على الأمة، ولكنه يحقق مصالح أعدائها. فيسعى أعداؤها أن يفرضوه على الأمة ليكون أساسا للسياسات والمواقف والأمور التي تنظم بها شؤون الأمة في مجال كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. هم يعملون على هذا الأساس. عندما تتوجه الأمة توجها صادقا للاستقلال الحقيقي الذي تفصل به تبعيتها لأعدائها، تفصل هذه التبعية عن أعدائها وتترك هذه التبعية لأعدائها، وتتبع ما أنزل الله، وتتبع هدى الله، وتتبع الحق الذي من ربها سبحانه وتعالى، وتقتدي بنبيها، وتتمسك بقرآنها، وتنظم مسيرة حياتها ومواقفها على أساس ذلك، فهذا هو جوهر المشكلة الرئيسية مع الكافرين في كل زمن، كافرين في هذا العصر.

0: بعضهم الأمريكيون والإسرائيليون ومن معهم أو في الأزمنة الماضية. فلا بد أيضا من الجهاد في سبيل الله لأن الأمة تحارب في أن تتوجه كهذا التوجه الاستقلالي المتحرر. ويصلح الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى مع ذلك مع الانتماء الإيماني معيارا يبين مدى مصداقية الإنسان في انتمائه الإيماني، لأن الكل من المنتمين للإسلام يأتون ليقولوا عن أنفسهم بأنهم من المؤمنين ومن الذين آمنوا وأنهم في خط الإيمان وفي طريق الإيمان، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. يعني لا بد من أن تختبروا في مصداقيتكم في انتمائكم الإيماني عن طريق الجهاد والولاء في جهادكم وولائكم، ما يمكن أن يمثل معيارا حقيقيا يكشف المصداقية مع اهتمام الإنسان ببقية فرائض الدين والتزاماته الإيمانية الأخرى. لكن يأتي أيضا هذا الالتزام الجهاد والولاء، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، لأن الذي يوالي أعداء الله يوالي خارج هذا الإطار، خارج إطار الله ورسوله والمؤمنين، فيوالي الكافرين يوالي المنافقين، يعتبر من صف المنافقين بولائه لهم. فالخروج عن هذا الإطار الإيماني في الولاء وعدم القيام بهذه المسؤولية في الجهاد في سبيل الله في المجالات الجهادية يجعل الإنسان مفضوحا ومكشوفا، وأنه غير الصادق في انتمائه الإيماني. يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. تمثل الأحداث نفسها التي هي ضمن واقع الحياة ومن واقع الحياة تمثل اختبارا لك في الموقف، والموقف جزء أساسي من الدين. موقفك عندما تريد أن تجعل موقفك بعيدا عن انتمائك الإيماني عن انتمائك الديني عن علاقتك بالله سبحانه وتعالى وتجعله وفقا لمزاجك الشخصي، إما في إطار مخاوفك وإما في إطار رغباتك وأهوائك، فهي حالة تكشفك أنك بعيد عن الانتماء الصادق عن مصداقية الانتماء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، المجاهدين الذين يستمرون. العبارة نفسها تفيد الاستمرارية في الجهاد، ليست على أساس أن تتجه إلى مرحلة معينة ثم تكتفي وتقول أنا قد قمت بواجبي وأديت ما علي ولم يعد علي أي اهتمام ولا أي التزام ولا أي شيء نهائيا، وتتنصل بدون عذر من الأعذار التي ذكرها الله في القرآن الكريم. والصابرين الذين يستمرون في صبرهم تجاه مختلف التحديات يمثلوا معيارا مهما يجعله الله سبحانه وتعالى مفيدا حتى للإنسان تجاه نفسه وحتى للمجتمع تجاه بعضه البعض، لأن البعض من الناس قد ينظرون إلى البعض الآخر إلى أنهم من المؤمنين المتدينين الذين يمثلون الإيمان على أرقى المستويات وأنهم في موقع القدوة الإيمانية، يعني يرى فيهم القدوة الذين يقتدي بهم في طريقتهم الإيمانية، وقد يكونون ممن هم معرضون كليا عن مسألة الجهاد في سبيل الله وعن الموقف الحق، مضربون تماما عن ذلك. ففي معيار الله في ميزان الله الحق ليسوا من المؤمنين ممن يجتدى بهم إيمانيا. فيمكن للإنسان أن يحذر من ذلك، أن لا يجتدي بهم، أن يتركهم فيما هم عليه، فيما ارتضوه لأنفسهم، وأن يسعى لكمال إيمانه، لأنه بحاجة إلى ذلك. لما يأتي يوم القيامة سيكون الحجة عليه والقرآن، آيات الله، كلمات الله، ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ لن ينفعه فلان ولا فلان ولا فلان الذي رأى فيه أنه العابد الزاهد المؤمن المتدين الذي ليس له أي موقف ضد أعداء الله، وليس على استعداد أن يكون له حتى كلمة واحدة ضد أعداء الله، ويبذل كل جهده في أن يحتاط وينتبه من أن تخرج منه ولو ربع كلمة، ولو أي شيء يعبر عن موقف حق ضد أعداء الله، واتجاهه مضرب عن ذلك كليا. هذه المسألة مسألة خطيرة على الإنسان. البعض قد يفصل له القدوة الذي يقتدي به وفق مزاجه الشخصي، قدوة رطيب يتصور أنه لا يسبب له المشاكل ولا يدفع به إلى ما هو صعب. الناس ينظرون إلى مسألة الجهاد في سبيل الله وكأنها مسألة صعبة وكأنها مسألة معقدة، لكن المعيار الحق هو معيار الله الذي جعله هو معيارا يجلي واقع عباده. من هو المستجيب كامل الاستجابة لربه؟ من هو المطيع حقا؟ من هو الواثق بربه حقا؟ من هو الذي ارتقت علاقته الإيمانية إلى المستوى الأعلى باستعداده حتى أن يضحي بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ ومن هو المستجيب في حدود معينة، في إطار معين، بعيدا عن مخاوف معينة وأخطار وصعوبات وتحديات في هامش محدود؟ من أهم ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله تعالى أنه الوسيلة المجدية النافعة الصحيحة الممكنة الواقعية لدفع شر الأعداء، لدفع شر المجرمين والمفسدين والطغاة المتسلطين من الكافرين والمنافقين والفاسقين. الجهاد في سبيل الله لا بد منه في ذلك، والله جعله أساسا لرعاية العباد وحمايتهم، لأن الله غني. نحن عندما نقول عن أهمية الجهاد لا يعني ذلك أن الله بحاجة إلينا ولا بحاجة إلى جهادنا. الجهاد ليست عملية دفاع عن الله سبحانه وتعالى، هو القاهر فوق عباده، هو المهيمن، هو العزيز الجبار، هو ملك السماوات والأرض، هو العزيز الذي لا يغالب، القوي العزيز. الجهاد جعله الله وسيلة لنا نحن الذين نجاهدهم. من هم الأشرار الذين يتوجه شرهم علينا؟ المجرمون الذين يرتكبون الجرائم بحقنا وفي واقعنا، الطغاة المتسلطون المفسدون الذين يتوجه كل فسادهم، كل ظلمهم، كل طغيانهم، كل إجرامهم علينا نحن، فوسيلة لنا نحن نرتقي من خلالها إلى مستوى المنعة، القوة، العزة. مشكلة الأمة أنها عندما عطلت فريضة الجهاد في سبيل الله كثيرا ضعفت فصعبت الأمور عليها، لكن عند كسر الحاجز، عند النهوض بهذه المسؤولية، هي بنفسها تنهض بالأمة. إذا نهضت بها تقوى بها الأمة، والواقع أثبت ذلك. المجاهدون في فلسطين ألم يقووا بالجهاد؟ حزب الله ألم يقوى بالجهاد؟ جمهورية الإسلامية ألم تقوى بالجهاد إلى مستوى متقدم وصلت من العزة والمنعة؟ المجاهدون في العراق ألم يقووا بالجهاد؟ عندنا في اليمن ألم نقوى بالجهاد؟ في التاريخ بكل في مسيرة الإسلام حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو الأسوة والقدوة. ألم يقوى المسلمون بالجهاد؟ كانوا في حالة استبعاد، في حالة قهر، في حالة اضطهاد. قال الله لهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كانوا في وضعية قهر واضطهاد وإذلال، فمنحهم الله بالجهاد النصر والقوة، واستمر المسار التصاعدي في قوتهم إلى أن وصل المسلمون آنذاك إلى الأمة الأقوى في الساحة العالمية، الأمة التي تهاوت وتساقطت أمامها جيوش دول كبرى وامبراطوريات ضخمة آنذاك قائمة على وجه الأرض. كان ذلك بالجهاد. مستوى التحديات والحالة العدائية الشديدة جدا التي واجهها النبي صلوات الله عليه وعلى آله في محيطه العربي، والعرب كانوا آنذاك شرسين جدا في القتال وأشداء جدا في القتال في العصر الجاهلي، وكانوا يقاتلون على أبسط الأمور، أشرس القتال وأشد. فتحركوا، وارتبط معهم أيضا الخبث اليهودي، تحالفوا مع اليهود ضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وضد المسلمين، وكان المسلمون قلة في العدد، وكانت إمكاناتهم متواضعة، ويعيشون الظروف الصعبة ويتحركون بالممكن والمستطاع والحاصل، فيتحركون ويأخذون بأسباب النصر. لكن كان أداء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ونشاطه المكثف الذي استمر كما قلنا بالأمس، استمر من الشهر السابع في السنة الأولى للهجرة الذي هو بعث السرايا المقاتلة والاستكشافية والعسكرية، استمر بعد ذلك أيضا معه الغزوات الكبرى بشكل مكثف، لم يتوقف ولا لعام واحد، بل في العام الواحد في معظم الأشهر، في شهر كذا سرية إلى مكان كذا، وفي شهر كذا سرية إلى مكان كذا، وتحرك الضربات الاستباقية التي أبطل بها وأفشل فيها الكثير من المؤامرات، وبنشاط مكثف على مستوى التعبئة للمسلمين والتحريض المستمر لهم. لم يكن يسكت عن موضوع الجهاد ويعتبره من الأمور التي يسكت عنها، فلا يتكلم بها لا في خطبة ولا في جمعة ولا في جماعة ولا في أي مناسبة. الله قال له: حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وحرض المؤمنين، قاتل في سبيل الله لا تكلف إلى نفسك، وحرض المؤمنين. فكان يستمر في تحريضهم، في تشجيعهم، في إثارتهم للانطلاقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي العمل على المستوى العملي في تحريكهم في السرايا والتحرك في الغزوات الكبرى أيضا وبشكل مكثف حتى الرمق الأخير. إنما كان في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله عليه وعلى آله وهو يعد قوة عسكرية لتتحرك في مواجهة الروم في تلك اللحظات، فكان من آخر ما ختم به حياته صلوات الله عليه وعلى آله وهو يحضر ويعد ويجهز ويؤكد ويدفع في تحريك تلك الغزوة، غزوة أسامة. وللأسف لم تتحرك تلك الغزوة، توفي قبل أن تتحرك. على كل، يعتبر هذا الموضوع مهما في هذا الأمر لدفع شر الأعداء للحصول على النصر في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأعداء يتحركون بعدائية شديدة وباهتمام كبير، ولا مؤسف أن يكون أعداء المسلمين أكثر اهتماما من المسلمين وأكثر جدية وهم في موقع العدوان على المسلمين، يتحركون بجدية كبيرة واهتمام كبير وينشطون في مختلف المؤامرات التي يستهدفون بها الأمة وفي كل المجالات. الله يقول سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذا الجانب: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فمثل التحرك في سبيل الله والاستجابة لله سبحانه وتعالى عاملا مهما في أن تحظى الأمة بنصر الله وتأييده فينصرها على أعدائها. الأمة بحاجة في مواجهة التحديات والأخطار إلى معونة الله، إلى أن يكون الله معها، بحاجة إلى الله، بحاجة إلى الله. فإذا أردنا أن يكون الله معنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يؤيدنا على أعدائنا، لا بد أن نستجيب له الاستجابة الكاملة، الاستجابة الصادقة، فنتحرك في سبيله بدافع إيماني والتزام إيماني في أدائنا العملي، وأن نسعى لأن تكون استجابتنا استجابة كاملة، فيكون الله معنا فينصرنا على أعدائنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والأعداء هم شديد العداء لأمتنا، وهم متوحشون مجرمون، عندما يتمكنوا من السيطرة يبطشون بالأمة، يظلمونها، يقهرونها، ينتهكون الحرمات، لا يعطون أي اعتبار لأي شيء. وهذا ما ثبت في كل مراحل التاريخ وإلى اليوم. وحشية الأعداء، إجرامهم، طغيانهم، استهتارهم بالكرامة الإنسانية، انتهاكهم للحرمات، يقتلون بأبشع جرائم القتل وبإبادات جماعية. حصل هذا في تاريخنا المعاصر فيما تفعله إسرائيل، وفيما فعلته أمريكا في العراق وفي غير العراق وفي أفغانستان، وفيما يفعله المنافقون الذين يقاتلون في صف أمريكا وإسرائيل مثل ما يفعلونه عندنا في اليمن. القتل بطريقة إجرامية ووحشية، العدوانية الواضحة، الاستهتار بكل شيء، الانتهاك للحرمات، الاغتصاب للنساء والأطفال، الجرائم البشعة والمتنوعة، ظلمهم وشرهم وإجرامهم يحتاج إلى ردع. هذا الردع يأتي عن طريق التحرك الجهادي القوي الذي ترتقي فيه الأمة وتصل في نهاية المطاف إلى النصر الحاسم وإلى الردع الكامل، يردع أعداءها. قال الله عنهم: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فهم في حقدهم وإجرامهم إلى درجة أن لا يرغب فيك أي اعتبار، لا عهود ولا التزامات ولا أي شيء يمكن أن يكونوا قد طمأنوك به، أو تكون أنت قد فكرت أنهم سيراعون ذلك الاعتبار، سيتركونك، لن يتجرأوا على أن يفعلوا بعض الأمور لاعتبارات معينة. كل الاعتبارات تنتهي عندما تكون المسألة ما يفعلونه بالمؤمنين، بالمجتمع المسلم، لا يبقى هناك قيود ولا حدود، كل شيء يستباح. تاريخنا المعاصر أثبت ذلك، التاريخ في الماضي أثبت ذلك. القتل الذريع للناس، استباحتهم في حياتهم، في حرمتهم، في كرامتهم، في كل شيء، وتحصل المآسي الكبرى في ظل ذلك. استنطقوا التاريخ الماضي واستنطقوا التاريخ المعاصر، ماذا حدث من المآسي الكبرى، من الكوارث الكبرى، من الفظائع الكبرى، جرائم رهيبة جدا في القتل الجماعي، جرائم شنيعة في انتهاك الأعراض والحرمات، جرائم كبيرة جدا واضطهاد للناس في كل شيء، حالة رهيبة جدا. ولكن الذاكرة العربية هي ذاكرة ضعيفة، ذاكرة تنسى، تمر أحداث ينساها الناس، ومع ذلك غيبت الكثير من الحقائق عن المناهج الدراسية، غيبت عن التعليم والنشاط التعليمي، غيبت عن الإعلام، لا تتم إعادة التذكير بها كي يتذكر الناس من جديد. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم. فأنك تطلقون العبارات التي توحي بما يطمئن الناس، تقدم ما هو استرضاء للناس، ولكن وراء ذلك وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى سلوكا ظاهرا، سياسة واضحة، ممارسات حقيقية في أرض الواقع، يسارعون مسارعة عند أي فرصة. طالما هناك ظروف مهيئة، ليس هناك ردع يردعهم، يسارعون في الإثم والعدوان. لا يحتاجون إلى استثارة، لا يحتاجون إلى مشاكل كبيرة أزعجتهم فحركتهم، هم عدوانيون. أهم شيء لديهم أن تتوفر الفرص الملائمة لذلك. إذا أصبح هناك ردع أصبحوا يعيدون الحسابات، وحينها يرتدعون. كيف كان العدو الإسرائيلي يسارع في الهجوم على مختلف البلدان العربية؟ كان أحيانا يختلق الذريعة ليبني عليها عملا غذائيا معينا. كيف أصبحت حالة الردع في لبنان لما أصبح هناك أمة مجاهدة قوية مؤمنة ارتقت في عملها الجهادي والإيمان إلى مستوى الردع، أصبح يحسب 1000 حساب لأي عمل يريد أن يقدم عليه. غابت تلك الجرأة التي كان يسارع فيها مسارعة لاكتساح الميدان. تغيرت الأمور في غزة كذلك، أصبحت الظروف مختلفة، لما أصبح هناك مجاهدون وارتقوا في جهادهم. كلما استمرت الأمة باستمرارية، مسألة أساسية في أن تزداد قوة ومنعة، وفي أن تترجم التزامها الإيماني المستمر الذي تحظى فيه بمعونة الله تبارك وتعالى. الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يطول الكلام عنه كثيرا كثيرا في القرآن الكريم، ولا يتسع المقام للحديث عن كل جوانبه، لكن من أهم ما يجب أن نعيه عنه أنه أيضا عامل مهم في بناء الأمة وقوتها، وعامل لنهضتها. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية لوحدها لو عمل بها المسلمون لما كانوا وصلوا في هذا الزمن إلى ما وصلوا إليه من الضعف، لكانوا هم أقوى الأمم وأمنع الأمم وأعز الأمم بكلها. ولكي ينهضوا من جديد، لكي يتحولوا إلى أمة قوية من جديد، لابد لهم من العمل بهذه الآية، أن يستشعروا الخطر والتحدي المتمثل بعدوهم، وأن يتجهوا لإعداد كل ما يستطيعون من القوة في كل المجالات، على المستوى العسكري القوة العسكرية، على المستوى الاقتصادي، على كل المجالات تكون القوة وامتلاك القوة في إطار الإيمان هي عنوان أساسي وهدف رئيسي في أنشطتهم وتحركاتهم. للأسف الشديد كان البديل عن ذلك هو عنوان الضعف والتلاشي وترك كل عوامل القوة وكل أسباب القوة. من أهم ما في الجهاد في سبيل الله أنه يمثل دافعا، إلى درجة أن يكون دافعا ضاغطا بامتلاك القوة، لأنك عندما تكون في ميدان المواجهة وأنت تنازل العدو وتواجه العدو تدرك أهمية القوة وقيمة القوة وأهمية أن تمتلك المزيد والمزيد من القوة فتسعى لذلك. عندك الحافز، عندك الدافع. لاحظوا في بركة الجهاد في عصرنا هذا، في زمننا هذا، في واقع حزب الله، في واقع المجاهدين في فلسطين، في واقع الجمهورية الإسلامية في إيران، في واقع المجاهدين في العراق، في واقع المجاهدين في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي. عندنا في اليمن الواقع الذي يتجه فيه الناس لمواجهة التحديات، وهم يعتمدون على الله في موقف الحق ويمتلكون القضية العادلة ويتحركون في سبيل الله تعالى، وهم يواجهون التحديات يشعرون بضغط الواقع بطبيعة الظروف والتحديات من الأوجاع والآلام في ميدان المواجهات والأحداث، يتجهون بجدية بحافز كبير باهتمام كبير إلى امتلاك القوة، إلى صناعة القوة، إلى تطوير وسائل القوة، إلى الأخذ بكل أسباب القوة. فأصبح هذه مسألة مهمة بالنسبة لهم. آخرون لا يشعرون بأهمية الأشياء ولا الحاجة إليها لأنهم ليسوا في وارد أن يهتموا بذلك أصلا وأن يتحركوا على أساس ذلك أصلا. تعطيل فريضة الجهاد من أهم عوامل ضعف الأمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في كل المجالات، ضعفها اقتصاديا، ضعفها عسكريا، ضعفها في كل المجالات حتى على المستوى الحضاري والنهضة الحضارية. الآخرون اتجهوا وكأن الآية نزلت إليهم، كأن الآية هذه نزلت في أمريكا على الأمريكيين أو على الأوروبيين أو على الصينيين أو على الروس أو على الأوروبيين، أي من تلك الأمم الأخرى، كأنهم هم أصحاب هذا الشأن، كأنهم من خوطبوا. اتجهوا بكل ما يستطيعون ويستمرون على ذلك، ويصبح بالنسبة لهم الموضوع موضوع رئيسي، والسعي مستمر في امتلاك المزيد والمزيد من القوة، والاتجاه نحو أن يكون أقوى وأقوى. وهذا نهض بهم، أفادهم في دنياهم. مسلمون حين عطلوا هذا الجانب خسروا في دينهم ودنياهم، تضرروا كثيرا، ضعفوا، قهرهم أعداؤهم، أذلهم أعداؤهم. ولذلك من بركات الجهاد أن الأمة تتجه ولديها الحافز الكبير، وهو التحدي والخطر والمواجهة والحاجة إلى المزيد والمزيد من القوة، إلى مستوى صناعة السلاح العسكري والعتاد الحربي، وصناعة المتطلبات المتنوعة وتوفيرها، وتطوير كل الوسائل الممكنة، فيمثل فعلا عامل نهضة، عامل قوة. تتجه الأمة إلى أن تبني نفسها، تقوي واقعها، أن تعد ما تستطيعه من القوة في كل المجالات. والقوة هذه يجب أن تكون قبل كل شيء قوة الإيمان، أن تكون قوة الإيمان. إذا توفرت قوة الإيمان، قوة الوعي، تجعل الناس يتجهون في الميدان بكل ثقل الإعداد. هنا لاحظوا إلى درجة أن الله أراد للمسلمين أن يمتلكوا القوة إلى درجة أن يمتلكوا الردع في مواجهة أعداء الله، ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا ما يسمى في المصطلحات المعاصرة والتعبير المعاصر بالردع، يعني أن تمتلكوا من القوة ومظاهر القوة، وأن تعدوا من القوة وفي مقدمتها القوة العسكرية، إضافة إلى كل عناصر القوة التي تتطلبها المواجهة. ما يردع أعداءكم عنكم، ما يجعلهم يحسبون لكم ألف حساب، ما يجعلهم يتهيبون من مواجهتكم، ما يجعلهم ينظرون إليكم إلى أنكم أمة قوية يصعب كسرها، يصعب السيطرة عليها، يصعب إذلالها، وأن مواجهتها ستسبب كلفة كبيرة على العدو وتخسره كثيرا، وأنه قد يهزم في مثل تلك المواجهة ويخسر ولا يصل إلى المطلوب. هذه النتيجة يجب أن يسعى لها المؤمنون، أن يعوا أهميتها، أن يدركوا قيمتها وإيجابيتها، عناية التي ترتقي بالأمة إلى مستوى التغلب على التحديات والصعوبات، وبالتالي التغلب على العدو. عندما نشاهد مثلا في واقعنا المعاصر كمثال واضح وظاهر وقائم، الجمهورية الإسلامية في إيران، قوة هناك يعاديها الغرب أشد عداء، أمريكا وإسرائيل تعتبرها العدو الأول في المنطقة. في كل المراحل الماضية منذ قيام الثورة الإسلامية وإلى اليوم، هناك تحريض أمريكي إسرائيلي شديد جدا ضدها، واستنفار ودفع بالآخرين لعدائها. لكن هناك تهيب أمريكي إسرائيلي مع وجود العداء الشديد والحقد الشديد جدا، تهيب كبير من الدخول في حرب مباشرة معها. لماذا؟ لأنهم ينظرون إليها كقوة، وقوة تنامت، ويقلقون من تنامها أكثر وأكثر. أيضا مثلا في لبنان، في غزة، كيف أصبح العدو الإسرائيلي يتهيب كل عام أكثر فأكثر من الدخول في مواجهة مع حزب الله أو مع المجاهدين في فلسطين، لأنه يعتبرهم باتوا أقوى. كلما كانوا أقوى كلما تهيب من مواجهتهم أكثر. التحالف العدوان اعتبر نفسه حتى هو في الأخير أنه دخل في ورطة كبيرة في المواجهة مع شعبنا وفي العدوان على شعبنا، أنه تورط، وباتت مسألة التوصيف لما وقع فيه بأنه وقع في ورطة مسألة معروفة. لماذا؟ لأنه اصطدم بشعب مسلم فيه أمة مجاهدة تتصدى له وتتحرك في مسار تصاعدي في المواجهة، وفي أن تكون أكثر قوة في هذه المواجهة، ولمس حتى هو العدو أن هؤلاء الذين يواجهونه في الميدان باتوا بعد كل مرحلة أقوى مما كانوا عليه سابقا. كلما كانت الأمة أقوى كلما تهيب العدو من مواجهتها، من العدوان عليها. لكن كلما كانت أضعف كلما كان أكثر جرأة عليها. ويأتي عنوان القوة إلى كل شيء، الإعداد العسكري، الأخوة، التعاون، قوة الوضع الداخلي في تماسكه فيما هناك من تعاون، من تضافر للجهود، كل عوامل القوة التي أرشد الله إليها في القرآن الكريم يجب العمل عليها، كلها مهمة، كلها لا بد منها. وهكذا نجد في كل الأشياء، في كل الجوانب، أهمية الجهاد في سبيل الله وأنه خير للأمة. الله قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فيما يتعلق بالمزاج الشخصي والنظرة المغلوطة تجاه الموضوع. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لا تعتمدوا على مزاجكم الشخصي، انظروا إلى الأمور نظرة واقعية، وانظروا إليها بعين البصيرة، واستنيروا بنور الله لتروا أن في هذا الخير لكم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمة في مثل هذه الظروف تجاه هذه التحديات، أعداؤنا يستهدفوننا في كل شيء، حربهم قائمة منذ زمان طويل، حرب سياسية، حرب اقتصادية، حرب عسكرية، حرب أمنية، حرب ناعمة للإفساد وللتضليل، حرب بكل أشكالها. لا بد أن نكون في واقعنا الإيماني مجاهدين في سبيل الله، نحمل الروحية الجهادية لكي نكون في إطار التصدي لكل أشكال حرب العدو وللأخذ بكل أسباب القوة وأسباب النصر الإلهي. وإلا معنى ذلك أن يخسر الناس إذا انتصر العدو عليك، سواء في حربه الناعمة أو الصلبة، في أي مجال من المجالات، هذا نتاج لتقصيرك، لإهمالك، لغفلتك. لما تكون الأمة في حالة غفلة، في حالة تنصل على المسؤولية، في حالة برود، في حالة إهمال، في حالة تتعامى فيها عن المخاطر الحقيقية عليها، فهي حالة خطيرة عليها في الدنيا والآخرة. لو ارتضت أمة أو شعب أو ناس أو قوم أو جماعة لنفسها أن تخضع لأعدائها في هذه الحياة، أن تستسلم، أن لا تكون في موقع التحدي، في موقع التصدي، في موقع المواجهة، وأن تكون في حال تنصل عن المسؤولية والتمكين للعدو والتماشي مع ما يريده العدو وترك المجال أمام العدو ليفعل ما يشاء ويريد والخضوع ضمن ذلك لما يفرضه العدو، فهذه الحالة حالة خطيرة جدا، لن يرضاها لنفسه شخص أو قوم أو ناس أو مجتمع إلا وقد أصبحوا خالين من الإيمان. الإيمان له أثر عظيم في سمو النفس، في كرامتها، في عزتها، في إبائها، في حبها للخير، في كرهها للظلم، في مقتها للفساد. وأيضا فقدوا كرامتهم الإنسانية، لم يعد لديهم حتى القيم الفطرية الإنسانية العادية، في أن يكونوا أحرارا، في أن يكونوا أعزاء، في أن لا يذلوا، أن لا يضاموا، أن لا يقهروا، أن لا يهانوا. ولكن حتى لو رضي البعض لأنفسهم كل ذلك، فالخطر هو ما وراء ذلك، جهنم، والعياذ بالله، جهنم. لو رضيت أمة لنفسها بالهوان وكان خيارها الاستسلام وخضعت للأعداء وذلت وهانت لهم وقبلت بما يريدونه منها وفرضوا عليها ما أرادوا أن يفرضوه فيها، فخضعت لهم فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى وذل وهوان وخسران، فوراء ذلك جهنم، وراء ذلك جهنم، ذل في الدنيا، اضطهاد، قهر، ضيم، هوان، خزي، دناءة، انحطاط، فساد، سقوط، وراء ذلك جهنم والعياذ بالله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولا تضروه شيئا، المسألة تضركم أنتم، المسألة خطيرة عليكم أنتم. ولذلك يجب أن يكون الإنسان المؤمن الذي يعتبر نفسه في طريق الإيمان في موقع التصدي، يحمل الروحية الجهادية تجاه مؤامرات الأعداء ويحمل الوعي، لأن جانبا أساسيا من المعركة مع العدو هو معركة الوعي، وأن نتسلح بالوعي هو من أهم السلاح الذي يجب أن نتسلح به وأن نحمله في مواجهة العدو لكي ننازله في الميدان في كل مجال. أعداؤنا يحقدون علينا على المستوى الديني والإيمان، ويعبرون عن حقدهم في كل زمان بكل الوسائل، عن حقدهم على قرآننا، عن حقدهم على رسولنا، عن حقدهم على مقدساتنا، عن حقدهم حتى على شعائرنا الدينية. يتبع هذا في ممارساتهم، كم يتحركون في الغرب وآخرها ما كان في السويد لإحراق المصحف الشريف. لماذا هذا؟ لماذا سعيهم لإحراق المصحف الشريف، أقدس المقدسات لدى الأمة الإسلامية ولدى المسلمين؟ حقد، كره، عداء شديد لك أنت ولدينك ولمعتقدك ولما تعتز به، واستفزاز كبير للمسلمين، واستهانة وتحد لكرامتهم وإساءة إلى المسلمين كبيرة جدا. كم يصدر من إساءات إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في المجتمع الغربي، كم يحصل من تعد على المسلمين في شعائرهم الدينية واستهداف المقدسات.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.

قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.

وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أعوذ بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتقلق

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك له

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة

بعد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 38 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 45 من سورة المائدة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. من أول الآية: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وتوقفنا هنا. وآتيناه الإنجيل، يقول الله: وآتينا عيسى الإنجيل. الإنجيل كتاب من الله سبحانه وتعالى أنزله على عيسى، لكنه ليس كتابا ناسخا للتوراة، شريعة الله وأحكام الله في التوراة. وكأن الإنجيل جاء مكمل لما في التوراة، وهو في معظمه كما ذكر العلماء رضوان الله عليهم، في معظمه عبارة عن ابتهالات وأدعية إلى الله سبحانه وتعالى، وليس كتابا ناسخا. إذن وليحكم أهل الإنجيل هنا مصدقا لما، فالإنجيل هنا مصدق لما في التوراة. وآتينا الإنجيل فيه هدى ونور، فيه من الهداية والنور ما من كتاب ينزله الله سبحانه وتعالى إلا وفيه من الهداية والنور ما يكفي من يريد الاهتداء، ما يكفي من يريد الاهتداء بهدى الله وبنور الله. ومصدقا في الواقع مصدقا لما بين يديه من التوراة، فالإنجيل مصدق لها كما عيسى سلام الله عليه مصدق أيضا لها. وهدى، إذن هو مقرر، الإنجيل يقرر ما في التوراة وليس ناسخا لما في التوراة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين، أي فيه هدى للمتقين ومواعظ لهم. وهنا لا تكرار، لأن قوله تعالى فيه هدى ونور وصف للإنجيل، يبين كماله في نفسه مع قطع النظر عمن ينتفع به أو لا ينتفع. ولكن هنا حينما قال وهدى باعتبار الانتفاع، وهدى للمتقين لأنهم انتفعوا بنوره وهداه فاهتدوا واتعظوا، فهنا بيان لمن ينتفع بالهدى والنور أنهم هم المتقون. ونظيره وصف القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ثم قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه. ثم قال سبحانه وتعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هنا أمر من الله يحكم، هنا فعل مضارع لكنه سبقه لام الأمر وليحكم، وهذا يعرف من له معرفة ودراية بعلم أصول الفقه بأن لام الأمر، ومن له معرفة بالعربية بأن لام الأمر إذا دخل على الفعل المضارع أفاد الأمر. وليحكم أهل، هنا يأمر أهل الإنجيل من الرهبان والأحبار وسائر المؤمنين أن يحكموا عليهم، أن يحكموا بما أنزل الله من حكم عام أو مخصص، سواء كان عام أو مخصص لما بعض ما في التوراة أو نسخ لبعض ما ورد في التوراة، وهنا أو دلالة على النبي الأمي الذي من بعد عيسى، وهكذا. المهم ما كان منسوبا إلى الله من أحكامه في كتبه، فينبغي بل ويجب على أهل الإيمان من أهل الإنجيل وأهل التوراة وأهل القرآن أن يحكموا بما أنزل الله، وإلا فقد كانوا من الكافرين ومن الظالمين ومن الفاسقين كما في هذه الآية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هنا الذي لا يحكم بما أنزل الله هو كافر من وجه كما تقدم في الحلقة السابقة، باعتبار ووجه من الوجوه، وهنا فاسق باعتبار وجه ثالث، وجميع الوجوه هي تنطبق كلها على الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فأولئك هم الفاسقون. فالفسق هنا الخبث والفجور، فهنا هم فاسقون، فهنا زجر لمن يحكم، زجر لمن يحكم بغير ما أنزل الله، وحث على الحكم بما أنزل الله، لأنه إذا كان من يحكم بغير ما أنزل الله اجتمعت فيه هذه الأوصاف الكفر والظلم والفسوق، فهذا يدعوه إلى أن يتحرى أن يحكم بما أنزل الله، وعليه أن يتحرى أن يكون عارفا قبل أن يحكم، أن يكون عارفا بما أنزل الله، أن يكون عارفا بشريعة الله، أن يكون عارفا بأحكام الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من حكم بغير معرفة ولا علم لا شك أنه سيخرج إلى الجهالة وسيحكم بغير ما أنزل الله جهلا. وهناك حديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القضاة ثلاثة، واحد فقط في الجنة، الذي حكم بما علم وحكم بالحق، والذي حكم بجهل أو حكم بظلم وهو يعلم بغير ما أنزل الله ويعلم فهما في النار. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يخبر الله هنا على سبيل الإخبار، وأنزلنا هنا فعل ماضي، وأنزلنا إليك الكتاب يا محمد بالحق، الكتاب هنا المقصود به ما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القرآن الحكيم، أنزله الله بالحق مصدقا لما بين يديه. هذا الكتاب ليس لم يأتي فيه بأن تلك الكتب السابقة باطل وأنها غير حكم الله، بل فيها أحكام الله إلا ما حرفه المحرفون وغيره المغيرون. إذن الكتاب الله الذي أنزله بالحق القرآن الكريم هو مصدقا لما بين يديه من الكتب، من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب الذي لم يذكر الله تعالى أسماءها بصورة واضحة، وإنما أشار إليها بأنها كتب الله وأنزلها الله على أنبيائه. وأنزلنا إليك الكتاب يا محمد مصدقا لما بين يديه وما تقدم، المقصود بما بين يديه ما تقدم قبله من كتب الله، ومهيمنا، وهنا من أوصاف القرآن أنه مهيمنا على الكتب الماضية ومهيمنا على الكتاب الماضي، أي الكتب عبر الله عنها بالكتاب لأن أصله مصدر، لأن على سبيل الجنس، وإلا المقصود به مهيمنا على الكتب السابقة. وإنزال الله تعالى بالحق، إنزال الله القرآن بالحق أي أنزله رب العالمين الذي له الحكم في عباده، وهو الذي يقضي بما أراد وينزل ما أراد، وما نزل من عند الله فهو الحق الذي لا مرية ولا شك فيه، فاحكم. فالهيمنة هنا مهيمنا، أي القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتاب، والهيمنة هنا أخذ منها العلماء النسخ، أن القرآن الكريم ناسخ للشرائع السابقة لما جاء في الكتب السابقة، إلا ما أقره القرآن من الأحكام، ما أقره القرآن من الأحكام، وأما بقية الأحكام التي لم يقرها القرآن فهو ناسخ على سبيل الإجمال، ناسخ للكتب السماوية السابقة. فهذا هي معنى الهيمنة. وقال الإمام الناصر في تفسير ومهيمنا عليه في كتاب البساط، قال أي شهيدا عليه، ورد في الصحاح أن المهيمن هو الشاهد. وفي غريب القرآن، تفسير غريب القرآن للإمام الأعظم زيد بن علي سلام الله عليهم في قوله تعالى ومهيمنا عليه، قال المهيمن المصدق لما قبله والأمين عليه. وقال العلامة الشرفي أيضا في كتاب المصابيح، ومعنى مهيمنا أي رقيبا على سائر الكتب، لأنه يشهد لها بالصحة ويبين بعض ما حرف فيها. إذن فالهيمنة هنا القرآن، يا الأحكام التي جاءت مقررة لما بقي من التوراة غير محرف، دليل على أنه لم يحرف، فهنا لأن القرآن أقره، فهنا الرقابة القرآنية، رقابة القرآن على الكتب السابقة، أي أنه يقر. فالرقيب على كل شيء، فالمهيمن هو الرقيب على كل شيء الحافظ له، كما قال العلامة الشرفي في تفسير كلمة المهيمن. وهنا فيه نقاش أيضا طويل في هذه المسألة وترجيح. الراجح قال المولى بدر الدين سلام الله عليه، الراجح في معنى الرقيب أن أصله بمعنى الراصد، وإلى آخر الكلام في هذا الموضع في المهيمن. وذكرنا لكم أيضا من جعله المهيمن، أي أنه ناسخ للكتب السماوية السابقة إلا ما أقره القرآن. فاحكم بينهم بما أنزل الله، هنا أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمر لسائر أمته من العلماء والحكام على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم، لأن كل دولة أو كل ولاية أو كل وال يرتب الأحكام ويرتب درجات التقاضي لديه، كما هو مثلا الآن في اليمن درجات التقاضي إلى 3 درجات: ابتداء واستئناف والنقض أو الإقرار، محكمة النقض والإقرار المعروفة في مختلف بلدان العالم بأن يسمى المحكمة العليا. ولكن لأي قد يكون بعض الأنظمة يقتصرون على درجتين في التقاضي، هذه مسألة إجرائية وليست مسألة. الواجب هو الحكم بما أنزل الله، سواء كان الحكم أو التقاضي على درجة واحدة أو على درجتين أو على 3 درجات. المهم أنه ينبغي بل ويجب أن يكون الحكم بين المتقاضين والمتنازعين فيما شجر بينهم في أي مسألة كانت من مسائل الحياة. لا يوجد مسألة من مسائل الحياة لا حكم لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في شرع الله المستنبط من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأن المتخاصمين في الغالب كل واحد منهم يريد أن يكون الحكم له ويعتقد أنه هو صاحب الحق وأنه ينبغي أن يكون الحكم لصالحه لأنه هو الحق. لكن الله يريد لنبيه، يريد للولاة وللحكام أن لا يتبع أهواء المختلفين والمتنازعين والمتشاجرين، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، بل اتبع الحق واحكم بالحق، رضي من رضي وأبى من أبى. وينبغي بل ويجب على أهل الإسلام أن يقبلوا بحكم الله ولو كان في ذلك مشقة وثقل، لأنه الغالب في المتنازعين أنه يأتي واحد منهم حق وواحد مبطل، فصاحب الباطل إذا أصابه الحق يدخل شعور الغضب والعدم التسليم في نفسه، ولكنه عليه أن يستسلم لحكم الله وأن يسلم، وإن لم ترضى نفسه عليه أن يقتنع أن يقنع نفسه بأن هذا حكم الله وله أن يسلم تسليما. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا عذر ولا رخصة في العدول. لكل من الأنبياء والمرسلين جعلنا شرعة، جعلنا شريعة ومنهاج واضح أحكم به فيما شجر بين المختلفين والمتنازعين والمحتكمين إليه، فلا عذر ولا رخصة في العدول عما أنزل الله وإن أدى إلى التفرق، لأن الحق هو يفرق. لكن لا يقصد الوحدة على الباطل، المقصود عندما ندعو إلى الوحدة ندعو إلى الاعتصام، الاعتصام بحبل الله، الوحدة على الحق، الوحدة على الهدى، وليس المقصود الوحدة ولو كان على باطل ولو كان على غير ما أنزل الله، هنا لا يصح أبدا. لا عذر ولا رخصة في العدول عما أنزل الله وإن أدى إلى تفرق المختلفين، لأن الله قد شاء ذلك، ولو شاء لجعلنا على شرعة واحدة حتى لا نتفرق، لكنه أراد أن يبلونا فيما جعل لنا من الشرعة والمنهاج أن نتبعه أم نعدل عنه للأهواء والمصالح الدنيوية، حتى يبين من يجعل أمر الله فوق الأغراض والمصالح الدنيوية الموهومة. أحيانا هي مصالح أحيانا موهومة، لو استسلم لحكم الله وقضاء الله فيما أنزل الله في كتبه لوجد الخير في ذلك، ولو كان في ظاهر الأمر فيه عدم رضاء نفسه. ومن يعدل عن أمر الله إلى الأهواء فلن يجد خيرا، بل ليس له إلا الخسران. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي أن كما ذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه في هذا الموضع أنه جعل الله ابتلاء واختبارا، هناك طرق ومناهج يتبعها كل إنسان بحسب توجهاته، لكن الله يريد لعباده أن يحتكموا إلى الله. والشريعة هنا المقصود قال المنهاج والطريق المستقيم الواضح، قال العلامة الشرفي في المصابيح، ومعنى الآية كما قال الإمام الهادي سلام الله عليه: فالشرعة هي الفرائض المفروضات والأحكام المجعولات المأمور الخلق بفعلهن والمحكوم عليهم بأداء فرضهن، والمنهاج فهو الطريق الواضح الدال على ما ذكرنا من الشرعة الناطقة لها السنة المتبعة، والجعل فلا يكون إلا فعلا لله سبحانه وتعالى بأنه جعل هذه الشرعة والمنهاج لعباده. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله لألجأ عباده، وهو قادر على إلجائهم وقادر على أن يجبرهم وأن يسوقهم من داخل أفئدتهم وقلوبهم، وأن لا يخلق في نفوسهم ولا أفئدتهم ولا رغبة إلى الشر ورغبة إلى فعل المعصية، لكن الله سبحانه وتعالى أراد منذ الوهلة الأولى حينما أخبر الله ملائكته المقربين بأني إني جاعل في الأرض خليفة، يريد الله من هذا الإنسان المستخلف في هذه الأرض على أن يكون مخيرا وليس مسيرا ولا مجبرا، حتى يثيب ويجازي المحسن ويرفع من مقامه ويعاقب ويجازي المسيء على إساءته. فهذا هي الحكمة الإجمالية التي خلق الله البشر من أجلها وكلفهم وجعلهم مختارين فيما كلفهم فيه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على الإيمان والإحسان، ولكن حين ترككم مختارين مكلفين وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كان الواقع أن جماعة وطائفة من البشر كثيرة اختاروا طريق الشر وطريق الطغيان، وطائفة اختاروا طريق الهدى والإيمان والإسلام وطاعة الرحمن. ولكن ليبلوكم، وهذا معنى قوله تعالى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، الله جعل مسألة التكليف بلاء واختبار ليميز الله بذلك الخبيث من الطيب كما ورد في مواضع من القرآن، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم وما منحكم من أمور الحياة التي اختبركم فيها، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الخيرات استباقها إليكم، وهي باختياركم أن تتسابقوا في الخيرات وفعل الطاعات وعبادة الله سبحانه وتعالى، والاستباق هنا باتباع ما أنزل الله. فينبغي لمن أراد نفع نفسه أن يتبع ما أنزل الله ولا يأنف من اتباع ما أنزل الله، وكل ما صح له أنه في من شريعة الله ومن دين الله ومن هدي رسول الله عليه أن يستبق وأن يسبق غيره إليه. إذن هنا يأخذ من الآية أنه ينبغي في أعمال الطاعات أن يكون عليها تسابق، لأنه إذا قارن الطاعات بأعمال الدنيا ومتاعها نجد الناس يتسابقون سباقا محموما في الحصول على متاع الدنيا والحصول على ملذات الدنيا باعتبار أنهم يرون في ذلك مصلحة لنفوسهم، لكن لو علموا حق العلم بأن المصالح الأخروية والمنافع الأخروية التي ستحصل لهم بقيامهم بالأعمال الطاعات وقيامهم بطاعة الله سبحانه وتعالى والاهتداء إلى هديه، لو كشف لهم هذا الأمر لكان أمور الدنيا ومتاعها الحقير لا يساوي شيء عند ذلك. ولكن الله أراد أيضا في ذلك التكليف، أخبر عن هذه الحالة وأخبر عن حالة أهل الإيمان وكيف سيكون حالهم في الجنة وما الذي أعد الله لهم في الجنة، إنما عليهم فقط أن يقتنعوا بوعد الله أنه حق وصدق، وعليهم أن يتسابقوا في فعل الخيرات وليس في متاع الدنيا في التسابق على حطام الدنيا ومتاعها، لأنه لهو ولعب كما ذكره الله ومتاع الغرور. ولم يصف الله تعالى بالعظم وعلو الشأن إلا أمور الآخرة ومنافعها وملذاتها وأمورها الواسعة التي لا يأتي عقل بشر على حصرها ولا استطاعة وصفها. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ما كنتم تختلفون فيه من شؤون الدنيا وقضاياها ومشاكلها وأماكن نزاعها، سترجعون في جميع ذلك إلى الله، مرجعكم جميعا إلى الله فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يخبركم أن هذا كان محق وهذا مبطل، هذا القاضي وهذا الوالي حكم بالحق وهذا حكم بالظلم والجور، هذا حكم بما أنزل الله وهذا حكم بغير ما أنزل الله، هذا الذي طالب ونازع خصمه يخبره أنه كان ينازع بالباطل وأنه كان يطلب شيئا ليس له وهو يعلم به، وأن ذلك المحامي والمدافع الذي كان يدافع على الباطل يخبره الله يوم القيامة بأنه كان يدافع ويقاضي وينازع عن إنسان يعلم أنه باطل في قضيته، وأنه كل هذه الأمور المتعلقة بالقضايا من جميع جوانبها وقضايا الخلاف الله سيخبر المختلفين ويخبر جميع الأطراف الذي لهم علاقة بقضايا الاختلاف والفصل فيما بينها أو الترافع أو المدافعة أو المحامة أو سائر الأجهزة التي لها علاقة بقضايا الخلاف والنزاع، من هو كان محقا في عمله ومن هو كان مبطلا، من هو كان حريصا على إقامة الحق ومن هو كان متبعا للشيطان ولشهوات نفسه، طلب الرشوة وطلب المتاع الدنيوي الزائل. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

ذلك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد

فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة

عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

0: ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

نصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
2: آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم.
4: تصطلون من مادة الاصطلاء، وهو التعرض للنار للاستدفاء بها. يقال: صلى يديه بالنار، بمعنى أدفأهما. قال تعالى في سورة النمل في الآية 7 منها: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كان موسى عليه السلام في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، وقد أضاع طريقه في ليلة مظلمة باردة، ثم إنه رأى نارا مشتعلة فاستبشر بها، فأمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لعله يجد من يرشده إلى الطريق أو يأتيهم بقطعة من النار يستدفئون بها. ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام يعرف أن الله قد أعد له مفاجأة إلهية، حيث وصل إلى النار ولم يكن حولها أحد من البشر، لأن الذي أوقد هذه النار هو الله عز وجل. قال تعالى: فلما جاءهما نودي أن بورك من في النار ومن حولها، سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين: إن موسى لما أتى النار وجدها تشتعل في شجرة خضراء ولم تكن النار تحرقها.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
6: نجد في القرآن الكريم التحذير الشديد من اليمين الفاجرة، يمين الغموس. والإنسان لماذا قد يستخدم اليمين الفاجرة؟ لماذا قد يحلف على الكذب؟ بسبب الطمع. هذه في أغلب الأحوال البعض من الناس بسبب الطمع يريد أن يقتطع من حق الآخرين، من أموال الآخرين، يحركه الطمع إلى ذلك. هذا وزر وظلم وإثم، ويجمع بين عدة جرائم، جرائم متعددة. البعض كذلك من أجل أن يمضي باطلا يحاول في قضايا معينة أو مشاكل معينة أو قضايا جنائية وغير ذلك. لا يستخدم اليمين الفاجرة والحلف على الكذب إلا لغاية سيئة، لغاية سيئة، فهو أمر سيء ويجر إلى أمور سيئة ومعاصي كبيرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من كبائر الذنوب التي تحبط كل أعمال الإنسان، كل أعمالك الصالحة تحبطها تماما ولا يقبل الله منك أي عمل. وفي نفس الوقت لها آثار سيئة على الإنسان، آثار رهيبة تفسد نفسية الإنسان، يسلب التوفيق، يسبب لنفسه مصيرا سيئا إلى نار جهنم. الحديث النبوي أنها تغمس صاحبها في النار غمسا وتذر الديار من أهلها بلاقع،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا معكم نعيش في هذه اللحظات وفي هذه النفحات في رحاب المسائل الفقهية التي يحتاجها الإنسان، وهي من الزاد الأخروي. وما زلنا في أحكام الصلاة، ووقفنا كما أظن في حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة بالإجماع أنها أفضل من الفرادة، كما جاء في حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرادة ب25 وبحديث ب27. فضل فضل واسع. لكن إذا كان الإنسان متمكن من على المحافظة على الجماعة فهو الأولى له. ولذا القرآن كل ما بيشيد الله بالجماعة، إياك نعبد، ما قالش إياك أعبد، وتعاونوا على البر والتقوى، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الجماعة. وحدتنا في توحدنا، وقوتنا في وحدتنا. فإذا كان الإمام يعني يتصف بصفات من يصح أن يقتدى به فهو الأولى، هو الأولى. كيس الإنسان عن الجماعة، جماعة رغب فيها النبي، وكان النبي يحافظ عليها، وكذا الصحابة من بعده، والعلماء قد أفردوا لها أبوابا، وأفردوا لها يعني مؤلفات خاصة، وبوبوا لها أبوابا، وفصلوا لها فصولا لأهميتها. فهي على العموم سنة مؤكدة، وهو الأظهر، لأن النبي ذات يوم دخل المسجد ورأى رجلين في مؤخرة الجامع، يعني في آخره، والناس يصلون، فسألهم، يأتي لكم معنى حديث بلغتنا، ما لكم لم تصليا مع الناس؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، قد صلينا في البيوت. لم يقل له ما تلك باطلة، بل صلوا مع الناس واجعلوا تلك نافلة، فعلمنا أنها صحيحة. لكن فحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن سروا لا صلاة، هذا النفي للجنس، يعني لا صلاة مقبولة، أو لا صلاة تامة، أو لا صلاة فضلة، أو لا صلاة، المتعلق يحتمل. إحنا لا نهول على الناس، ونراعي مراعاة ضرورية لمن له أعذار وكذا وصلى فرادى لأمر ما. أما أنه يضيع أوقاته عند التلفزيون أو عند التلفون طيلة الليل، وإذا به يتكاسل عن الحضور، هذا ما شيء سوى الصدق. لماذا في دنيانا نتحرى الأحسن ونتحرى الأفضل ونتحرى، وفي دين الله لا نبالي أقومنا بزيادة أم بنقصان؟ هذا من المشاكل التي يعني يعانيها منها أبناء الإسلام. وبعد الجامع، لأنه جمع الناس، والنبي حينما وصل المدينة المنورة تم أولا بجمع كلمة المسلمين، فألف وآخى بين الأوس والخزرج، ثم بين المهاجرين والأنصار. نعم، على العموم قلناها هي سنة مؤكدة هذه الشواهد، وسروا من سماحة الإسلام. قال الإمام المهدي في متن أزهر: لو كل عالم أو كل داعي أو كل من ينصب نفسه واعظا أو خطيبا أو مفتيا أو داعيا يلتزم بهذه القاعدة لانحلت عرى التفرقة وكان السبب للمحبة والتآخي والعدم الحساسية. كلا في المذهب، فالإمام حاكم سلم أروح، هذا هو روح الإسلام. هذا في مثل الأزهاء مرجع الزيدية، تعايشوا الناس بهذا المنطق السليم، بهذا الروح الإسلامي، بروح النبي، روح القرآن، روح رب العالمين الذي سهل ما عسر، قرب ما نفر. حينما يقول لا في المذهب، فالإمام حاكم، سواء انتصب للإمامة إمامة الصلاة حنبلي، إمام حنبلي أو شافعي أو حنفي أو أباضي أو جعفري أو زيدي، أو كلهم بيقولوا لا إله إلا الله وبيتجهوا القبلة، لما عم فرق ونقول صلاة لا صح خلف هذا. عجيبة هذا، يقول لنا النبي من كفر مسلما فقد كفر، كذلك من نسب إلى الفسق تخمينا أو هوان أو لمخالفة في المذهب، هذا ما شو مؤتمن على دين الله أبدا. نحن نريد دعاة يؤلفون بين القلوب ويرفعون الشحنة من الصدور ويرحمون الأمة المشتتة الممزقة، وأن يجمعوا وأن يحاولوا أن يكونوا جزءا فعالا، جزءا صالحا لجمع، وأن يزيلوا ما بين الناس من هذا الوحش وهذا الفرقة وهذا التحامل وهذا التفرق وهذا التحامل. أنت بتصلي لله وأنا بين أصلي لله، لماذا؟ أنت معك دليل وأنا معي دليل، أنت تبع إمام وأنا تبع إمام، والأئمة كلهم بيتبعوا رسول الله، أيضا الرمز والحبيب المصطفى، إمام الجماعة المصطفى. ولذا حينما صلى ذات يوم أبو بكر خرج النبي فعزل أبا بكر، لأن لا أولى إلا أحد مع وجود النبي، النبي أولى بالمؤمنين. إذن إذا كان رمز العالم كله وإمام قدوة العالمين، وهو جمع ولم يخالف، رحم ولم يمزق، يسر وما عسر، فهو قدوة الكل، الحبيب المصطفى. فليتق الله القائمون على الحوزات العلمية، على الدورات الصيفية، على الشباب، هم أمانة، يغذوهم من رحمة الإسلام، من يسر الإسلام، من أخلاق الحبيب المصطفى، أن يحمل أخاه على السلامة، أن يتمنى له كل خير، لا تنظر إليه بعين النقصان، أو عين قلوبنا هذا، إلا فاسق، ما الفاسق ما يصح يصلي خلفه، يشرب خم، مش قالوا إنه فاسق، أبل إحنا مديكني، أما قالوا قالت، هذا مزقت النار، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، يعني هذه الآلة كل أولئك، يعني هذه كلها أنت ستسأل تها الله أمانة لتتحصل بها ما ينفعك وأن يتجنب ما يضره. أما قالوا فلان وأنت تعتقد بقول فلان، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما بالله إذا جاهر جينا وبيسب والدي أو يضرب والدي أو يحلل الخام أو يحلل الربا أو بيأخذ الرشاية دينا وما تاب، وش تيصلي بنا نقول ما الله بيقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والعاصي ظالم ما يصبر ما يصبر. ولذا النبي كان يقدم الأخياء ورغب في تقديم الأحفاظ وتقديم العلماء والفقهاء وأهل الحلم وأهل التقوى، أما من بارز الله بالمعاصي لا كرامة له ولا حرم له ولا ولاي ولا إمامه ولا تقدمه. وكذلك الصبي، الصبي ما عدو، يقول النبي علموهم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم عدو تعلي. معلوم أن الإنسان لا يجري عليه القلم ولا الأحكام إلا إذا كان بالغا عاقلا، المسمى بال يعني مرشد، يعني بالغ عاقل. أما قبل البلوغ فهو تعليم، تعليم، فلا يصح أن يتقدم إماما من لم يكن بالغا أو لم يكن عاقلا، هذا عند العالم كله لا يتقدم صبي. وكذا المرأة بالرجل، أي صح صلي امرأة إمامه، قلنا لكم فيما سبق المرأة لها أن تصلي بنساء، أما أن تصلي إماما برجال فلا يصح. حيبشروا معنا مسألة مهمة، مسألة المسافر والمقيم. المسافر معروف، المسافر والمقيم. إن تقدم المسافر يريد أن يصلي إماما فله ذلك. النبي حينما دخل مكة كان يصلي بهم ويقول نحن قوم سافر، نحن قوم سافر، ويخبرهم إذا صلى بهم الرباعي يعني سيصلي ركعتين ثم يسلم حتى يتنبهوا فلا يسلموا يعني مع تسليمه، لأن صلاته قصرة وصلاتهم تماما. بعد تسليم المسافر يكملوا صلاتهم. أما إذا كان المتقدم هو المقي والمسافر مؤتم، فالمسافر مختار إما أن يصلي في الرباعي معه الأولة النافلة والأخرى هي الفريضة. لماذا؟ لو قلنا الأولتين هي الفريضة سيخرج ويسلم قبل الإمام، ولا يصح أن يخرج المصلي قبل إمامه. وإذا عجي لكم في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصدوا، وإذا ركع فاركعوا، وإلى آخر الحديث. المؤتم إذا صلى به الإمام ودخل مسافر يصلي في الرباعية الأولة النافل ويسلم، ثم ينضم مع الإمام الآخرتي جماعة وينوي أنها الفريضة. احفظوا هذا ولا احفظوا هذا ولا. وإذا انضم في الأخريين يسلم مع الإمام، قد أتى بالواجب لأنه عجي لكم ما قصر الله في الرباعية. كذلك المتنفل، هيا بسروا هذه المسألة مهمة. المتنفل أنا قد صليت بكم ظهر، صليت بكم، ثم وجدت جماعة أخرى ليس لهم إمام، ليس لهم إمام، فقالوا لي يا فلان، قلت نعم، قال هل بالإمكان أن تصلي بنا إماما؟ قلت لهم قد صليت إماما بالجماعة الأولى فلا يصح. إذن الإمام ما يصح يصلي مرة ثانية بجماعة ثانية إمام، لكن له أن يصلي نافلة. قال أصلي معك نافلة لا بس، لكن ليس إمام، ليس إمام. أما المؤتم صلى جماعة ثم وجد جماعة ليس لها إمام، فقالوا له يا فلان نريد أن تصلي بنا إماما، ينوي الأول النافل ويصح يصلي بهم إمام لأنه مؤتم يصلح، أو ينوي الأول النافل ويصلي الثاني الجماعة يصلح فريضة يصلح. أما الإمام إذا قد صلى بهم إماما فلا يمكن أن يصلي بجماعة ثاني إماما. نفس الفريضة هنا بنقصد الظهر بس، أما ظهر وعصر ومغرب يصلي بحتى كل الظهر. أنا بين أقصد نفس الفريضة، لأنه لا ظهر لا عصر ها في يوم واحد، ما فرض الله على المكلف في الليل والليلة إلا فريض واحدة من الفجر، فريض واحدة من الظهر، فريض واحدة من العصر، فريض واحدة من المغرب، فريض واحدة من العشاء. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليها دخل الجنة. هيبصروا ناقص الطهارة هذا مهم. بعض الناس لا العدامة ولا الأمور ميسرة، بعض الناس عادي. هذا الرجل متيمم ورجل آخر متوضأ، فلا يصح ولا يجوز أن يصلي المتيمم إماما بالمتوضي مؤتما، العكس يصلح. لماذا؟ لأن ناقص الطهارة، ناقص طهارة، لم يستكمل أعضاء الوضوء. أنا أتقدم لكم التيمم ليس على إلا أن يمسح وجهه ويده، أما المتوضي فله عشرة يحفظ واحد، فإذا كان ناقص هيبسروا. هذا الرجل له جراحة بيده، يعني فعلوا لها جبس، فعلوا لها جبس، ما غسلها، قالوا قد مسحنا، قلنا احنا متعبدين بغسل ومسح العظم، ما يصبرش يصلي بمن يعني استكمل الوضوء لأنه ناقص طهارة. رجل في رأسه جراحة لم يمسحه لا يصح أن يصلي هو أن يكون إماما لأنه ناقص. إذن ما معنى ناقص الطهارة؟ الذي لم يستكمل أعضاء الوضوء كاملة. لكن متوضي بمتوضي يصلح، متوضي بمتيمم يصلح، متيمم بمتيمم يصلح. هذا ما بش إشكال فيه لأنه مستوي. هذا ناقص ما الطهارة، عاد معنا ناقص الصلاة. هذا الرجل ليس له عضد يد مقضوع يده، عاذنا الله بأي حال من الأحوال، هذا ناقص صلاة، ناقص صلاة. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، والسلام عليكم.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي.
2: آفاق اف ام.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تبدعنا يا النصر أو تهادى؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
1: هم اللي يبدو علينا حتروحنا وضربحنا دمر أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. بعد الله نتجهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال،
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج آفاق الصحافة، حيث نقرأ لكم أهم وأبرز الأخبار والعناوين في الشأن المحلي والعربي والدولي. بداية معكم مستمعينا الكرام من موقع أنصار الله الرسمي. طيران العدو يستهدف بغارة نقيل الزربي في حيفان بتعز. ووزارة الخارجية تفند المغالطات التي وردت في جلسة مجلس الأمن. وطيران العدو يشن 6 غارات على مديرية مجز بمحافظة صعدة. ومحمد علي الحوثي يهنئ أبطال القوات المسلحة والأمن بالانتصارات، ويؤكد أن إجرام العدوان لن يكون طريقا للنصر. وزارة الصحة 259 شهيدا وجريحا من ضحايا العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر. إذن مستمعينا الكرام، من موقع أنصار الله إلى وكالة الأنباء اليمنية 7. متحدث وزارة الصحة: استشهاد وإصابة 3 مواطنين بغارة لطيران العدو بتعز. طيران العدو يشن 6 غارات على مديرية مجز. العدو الإسرائيلي يواصل قصف بلدات جنوب لبنان وينفذ تفجيرات واسعة. الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان على خفض صادرات السيارات الهجينة. زلزال بقوة 8 درجات يضرب سواحل بنما، وتحذيرات من تسونامي. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أهم وأبرز الأخبار في وكالة الأنباء اليمنية 7، وإلى الموقع الرسمي للمسيرة نت. العدو السعودي يواصل قصفه للمدن والأحياء السكنية في صنعاء وحجة وصعدة وتعز. توقف مطار فهد الدولي في الدمام. الحصار الجوي اليمني يتوسع وخيارات العدو السعودي تتقلص. والإعلام الحربي ينشر مشاهد لتطهير وتأمين القوات المسلحة اليمنية لما تبقى من مديريات تعز. تعز شهيدا وجريح بغارة للعدو على محل لبيع القات، ومخلفات الانفجار تقتل طفلا في جبل حبشي. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أهم وأبرز الأخبار في الموقع الرسمي للمسيرة نت. نختم معكم مستمعين الكرام هذه الجولة الإخبارية من موقع 26 سبتمبر. ضحايا بقصف طيران العدو السعودي في محل لبيع القات في تعز. وزارة الصحة: 60% من ضحايا العدوان السعودي نساء وأطفال، ما يؤكد أن الاستهداف كان موجها للأعيان المدنية. محافظ تعز يعلن فتح جميع الطرق للمدينة والمديريات المحررة وتموينها بكل الاحتياجات. الحرس الثوري يعلن انفجار ناقلة نفط عملاقة مخالفة في مضيق هرمز. القوات المسلحة اليمنية: بنك أهدافنا واسع وأسلحتنا الدقيقة تدخل الخدمة قريبا. و77 غارة سعودية استهدفت أعيانا مدنية في 7 محافظات خلال 24 ساعة. إذن كانت هذه أهم وأبرز الأخبار مستمعينا الكرام في جولتنا الإخبارية آفاق الصحافة. نلتقيكم بتفاصيل أكثر في فترتنا المفتوحة. دمتم بخير.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
3: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
4: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صباح الصمود، صباح الخير، صباح التأييد والنصر الإلهي، صباح القوة. مستمعين الكرام، نرحب بكم في أثير إذاعة آفاق FM وفي فترتنا الصباحية آفاق الصباح، حيث نتحدث عن القوة اليمنية، عن البأس اليمني، وعن الوعي الإعلامي، عن وعي الرجل اليمني، عن وعي المرأة اليمنية، تلك الحرب الإعلامية التي يشنها العدو علينا بكل قوة وبكل إمكانيات عالية، لكن الوعي هو سلاحنا، والإيمان بالله والثقة بالله دائما هي طريقنا. الحق واضح، والجميع يعلم ما يحشد له العدو من حرب إعلامية، من حرب اقتصادية بعد فشله في الحرب العسكرية. الكثير والكثير تستمعون إليه في رحاب فترتنا الصباحية آفاق الصباح، عن الوعي وعن الحرب الإعلامية وما يخطط له العدو من تثبيط المعنويات واستهداف المجتمع بحربه الإعلامية، لكن هيهات له عند أهل الإيمان والحكمة، فهم أوعى، فهم أفهم، فهم يدركون تلك المخططات اليهودية الصهيونية التي يسعون لبثها بين الشعوب. إذن ما عليكم إلا البقاء والاستماع إلينا في فترتنا الصباحية، ونبدأ هذه الفترة بفقرات الصباح.

كنوز الهداية. مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل لكم هذا اليوم مباركا. في هذا الصباح المبارك وفي رحاب النور الإلهي وهدي كتاب الله وسنة نبيه وآل بيته الأطهار، نلتقي بكم مع إطلالة جديدة من فقرتنا كنوز الهداية. نقف اليوم عند حكمة بالغة الأثر عظيمة المعنى، كنز من كنوز الهداية، نهج البلاغة، حيث يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في توجيه النفوس وتربيتها على تقوى الله واليقين، يقول: ألا وإن الخير كله بحذافيره في طاعة الله، والشر كله بحذافيره في معصية الله، والعافية في التقوى. إن الطاعة ليست مجرد عبادات تؤدى في الخلوات، بل هي منظومة حركة شاملة، طاعة لله في نصرة المستضعفين، وطاعة له في مواجهة المستكبرين.

إن حكم الإمام علي عليه السلام ليست كلمات تتلى للتبرك فحسب، بل كانت وما زالت خارطة لطريق الأحرار والمجاهدين في كل ميدان. يقول عليه السلام: خالطوا الناس مخالطة جيدة، إن متم بكوا عليكم. الإمام علي عليه السلام.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية. إنفلونزا الخريف، الأعراض وطرق التعامل معها والوقاية من العدوى، نتعرف سويا في هذه الفقرة مع فصل الخريف وبداية الشتاء. تزداد حالات الرشح والسعال واحتقان الأنف، ما يجعل التمييز بين الإنفلونزا ونزلات البرد أمرا مهما. تظهر الإنفلونزا عادة بصورة مفاجئة، وقد تكون أعراضها أكثر حدة وإرهاقا، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. تنتشر الإنفلونزا الموسمية بصورة أكبر خلال الأشهر الباردة، عندما يزداد الاختلاط في الأماكن المغلقة وتصبح الظروف البيئية أكثر ملائمة لانتقال الفيروسات. ما هي أعراض الإنفلونزا الموسمية؟ تختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، لكن الإنفلونزا غالبا ما تبدأ بشكل مفاجئ بعد فترة قصيرة من الإصابة. ومن أبرز علاماتها ارتفاع درجة الحرارة، السعال الجاف، التهاب الحلق، القشعريرة والتعرق، الإرهاق والضعف العام، آلام العضلات والمفاصل، سيلان أو احتقان الأنف، أعراض هضمية. كل هذه الأعراض تنتشر عند إصابتكم بالإنفلونزا. نتساءل، لماذا تنتشر الإنفلونزا في الخريف والشتاء؟ تزداد الإصابة بالإنفلونزا خلال موسم البرد نتيجة لمجموعة من العوامل التي تساعد على انتقال الفيروسات وانتشارها، ويؤدي قضاء وقت أطول داخل المنازل والأماكن المغلقة إلى زيادة الاحتكاك بين الأشخاص، ما يسهل انتقال العدوى عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس. كما يمكن أن تؤثر برودة الطقس وانخفاض رطوبة الهواء في الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي. ويضاف إلى ذلك احتمال لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم أو العينين، وهي من الطرق التي يمكن أن تنتقل بها العدوى. كيف تتعامل مع الإنفلونزا في المنزل؟ الراحة والنوم، الإكثار من السوائل، تخفيف احتقان الأنف، الاهتمام بالغذاء، المشروبات الدافئة. ونتساءل، ما هي الطرق للوقاية من الإنفلونزا؟ تظل الوقاية من العدوى أفضل وسيلة لتقليل خطر الإصابة خلال موسم الإنفلونزا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من العادات البسيطة. غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، تجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين غير النظيفتين، تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، تجنب الاختلاط القريب مع الأشخاص المصابين قدر الإمكان، تحسين تهوية الأماكن المغلقة بصورة منتظمة، الحفاظ على نظام غذائي متوازن، والحصول على نوم كافٍ، البقاء في المنزل عند الإصابة لتقليل احتمال نقل العدوى للآخرين. وقد تستمر الأعراض عزيزي المستمع من 5 إلى 7 أيام. إذن في الختام مستمعينا الكرام، لا ينبغي التعامل مع الأعراض الشديدة وغير المعتادة باعتبارها إنفلونزا بسيطة. إذا شعرت أنك متعب جدا وليست إنفلونزا بسيطة، فعليك زيارة الطبيب. وإن كانت إنفلونزا فاستمر بالراحة والنوم وشرب المشروبات الدافئة والساخنة. دمتم بخير.

0: أيت العنكبوت، أيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت. عجز منظومات الوهم وتهاوي السيادة تحت عنوان بيت العنكبوت تتجلى اليوم أضعف صور المكابرة والإنكار في المشهد السعودي المتأزم، حيث تحولت أجواء المملكة ومجالها الجوي إلى مسرح مفتوح للعمليات العسكرية اليمنية في فشل ذريع لمنظوماتها الدفاعية التي عجزت تماماً عن استعادة أمان أجوائها. لقد أثبتت معادلة الحصار بالحصار أن الرياض لا تقابل سوى الانكشاف المتسارع. فبعد التحذير التاريخي الأخير الذي أطلقه المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في 8 أكتوبر 2026، والذي أعلن فيه أجواء السعودية مسرحاً للعمليات العسكرية مستثنياً فقط الحرمين الشريفين، تجد السعودية نفسها عاجزة عن حماية أجوائها أو ترميم صورتها الوهمية كقوة لا تقهر. إن يد القوات المسلحة اليمنية لم تصل فحسب إلى الرياض، بل أصابت الشريان الحيوي والاقتصادي للمملكة في السعودية. وتؤكد الأرقام الرسمية وبيانات المواقع حجم الاختلال التشغيلي غير المسبوق، إذ صنف مطار الملك خالد الدولي بالرياض كأكثر المطارات اضطراباً في حركة الطيران إقليمياً والثاني عالمياً من حيث المشاكل والتأخيرات، مسجلاً المستوى الأحمر الخطير مع مئات الرحلات المؤجلة والملغاة وعشرات الطائرات العالقة والمحولة اضطرارياً. إن هذا الشلل الملاحي لا يقتصر أثره على التعطيل اليومي، بل يضرب في العمق الصورة الاستثنائية الاستراتيجية التي تسعى الرياض لترسيخها. فالاستثمار والاقتصاد الحديث لا يمكن أن يزدهر في بيئة أمنية مهزوزة ومكشوفة. وعلى الصعيد الدفاعي تستهلك السعودية جهدها بلا طائل، متجهة نحو تنسيق عبثي مع أطراف إقليمية ودولية كباكستان وتركيا والكيان الإسرائيلي. لكن هذه الترتيبات انهارت أمام ضربات المسيرات والصواريخ البالستية، كما تسبب ارتفاع تكاليف التأمين والمخاطر الجوية في خنق طموحات الرياض لتكون مركزاً إقليمياً للترانزيت، ومهدمة سرديتها الإعلامية التي حاولت طويلاً تسويق ما يجري على أنه أعطال فنية عابرة. إن الشعب اليمني الذي خاض هذه المعركة دفاعاً عن كرامته وسيادته وثرواته المسلحة بإرادة لا تلين، ماض بثبات نحو صناعة التحول لبلاده بعد عقود من الوصاية والقيود. وفي المحصلة فإن معادلة اليوم واضحة لا تقبل التلاعب. الأمن والاستقرار الاقتصادي في السعودية يتناقضان تماما مع استمرار حربها وحصارها على اليمن. إن استمرار إغلاق المنافذ اليمنية سيرتد نارا ودمارا على أجوائها، ولن تستطيع أي تحالفات هشة أو قوى عظمى كأمريكا التي عجزت عن كسر الإرادة اليمنية أن تحمي الرياض ما لم تتخذ قرارا شجاعا بإنهاء العدوان ورفع الحصار الكلي. فالاستقرار الإقليمي اليوم رهين لمعادلات الميدان اليمني، حيث يبني بيت العنكبوت على أوهام الزوال. إنها النهاية الحتمية، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
2: على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق درم ذات العين.

ركز على الوضع يا سامع يا مطلع، الوعي ميزان والغفلة مجرد ضياع، في فهم الأحداث لا تخدع ولا تنخدع، بعد الحوادث تسبب المواصل إصداع، للحرب سنة مع شيعة ولا تقتنع أن الشريعة شريعة القاع واستماع، الحق واضح مثيل الشمس مشرق مشع مهما الضلالات للواقع تحط القناع، من مستمع للهدى ذيل الهدى يستمع ولا تحرك ولا شد الظهر المتاع، والمستمع للهدى ذيل الهدى ينتبع وكل ما يستمع يزيد انتباع، والمتبع للنبي ذيل الوصي يتبع وقت السلايم أو لا ساعة الانتلاع، والمفتقع من عذاب الله ما يفتقع من اليهودي ولو صارت فاد النساء، والمرتبع بالهداية ليش من يرتبع 20 طابق وفي غزة يموت يقياع، والغرب ذي تصنع الواقع وذي تخترع وإحنا نولد واكل تتشب النزاع، قال لو السماء والبسيطة والهدى تتسع ما كان شلت من أحكامه برأس الصباع، الحرب سنة ويبدأ له لها من بدع ما بان وقع ولا نطرح أبوها بقاع، عاد المسارات بات ابداع وبات اندلع ونلتقي من ولا في القوطو والتياع، لا قد شبعنا ولا رمي الصحاري شبع وحارب لا ما من عشان تمل الضباع، ما قد كشفنا ربع في المصانع صرع من السوارخ بالسرعة وبالارتفاع وبالربع، ومن ربع ذي صنعنا بان فق الربع من عالم الطوف لا حول حصول القلاع، بعنامل اللي أمام البس ما ينقطع وحل ما حرمه ربي بدون انقطاع، احنا من اللي فضل شموخنا المرتبع معاكي بصنعنا والسماء غربة، لو الخلائق وما تملك قوى تجتمع ويوجهوا لقد من وزارة الدفاع ما بقى راجع ولا بالحرب ما نمتنع حتى نحل مثل الأقصى وأهل القطاع، سلام يا سيدي والقائد المقتبع اللي في ثباتك جعلت الشعب كله شجاع، يمين لو راس ابو قده عليكم جزع اهم شيء اصلي، وجهك بيوم الوداع لا معتقد لي على الدنيا، ولا انا اطمع وان الكرامه لدي مصدر الاقتناع، وان الكرامه لدي مصدر الاقتناع، الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر لاسرائيل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله.
0: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشي قال حالك في المزرعة عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم واحد بيني وبينك إم الله بسطة والثاني سافر يا أخي إيش نأمل كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش
0: كيف ما أتأكلش عيش ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس
1: ما هو ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء
2: يا خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت 4G صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
6: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
7: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط كيف انا؟ ذكي؟
6: ما تحتاج كل هذا يا ذكي الآن مع سبافون يكفيك خط واحد
7: كيف؟
6: مع باقات واحد يكفيك خط واحد باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا
8: سبافون أصالة وتواصل
9: أعراض سرطان الثدي تغيرات تستحق الانتباه كتلة أو سماكة غير معتادة تغير في الحجم أو الشكل تغيرات غير معتادة في الجلد تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها إفرازات غير طبيعية أو دموية كتلة أو تورم تحت الإبط ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان لكنه يستدعي مراجعة الطبيب الوعي حماية انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص مع تحيات صندوق مكافحة السرطان

منكلة بالأعداء، وبرز في غزوة بدر دوره الكبير والمتميز وإسهامه العظيم في المعركة بما هيأه الله على يديه. وفي أحد كان له الدور المحوري والمتميز جدا، وبالذات مع الانتكاسة التي حصلت للمسلمين وما كان إثرها من تهديد لحياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فثبت أمير المؤمنين عليه السلام مع القلة القليلة ممن ثبتوا، وكان في تثانيه واستبساله وأدائه العظيم وما حظي فيه من معونة الله وتوفيقه وتأييده ونصره إلى الدرجة التي أثارت إعجاب جبرائيل عليه السلام وهو حاضر عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فقال كلمته التي نقلها المحدثون والمؤرخون: إن هذه لهي المواساة. قال عن ذلك المستوى من التفاني، من الاستبسال، من التضحية، من الأداء العظيم الذي ينطلق من منطلق إيماني عظيم، قال عنه: إن هذه لهي المواساة. فقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: إنه مني وأنا منه. فقال جبرائيل عليه السلام: وأنا منكما، فيما يعبر عنه من علو المنزلة وعظيم المقام الإيماني وعند الله سبحانه وتعالى. في مقام الخندق في تلك المرحلة الحرجة جدا كان موقف علي عليه السلام هو الموقف الاستثنائي والعظيم والذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك العبارة الشهيرة العظيمة التي لها مدلولها الكبير جدا: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. كان علي عليه السلام في ذلك الموقف يجسد الإيمان، يعبر عن الإيمان، كانت واقعة حساسة جدا لها تأثيراتها الممكنة في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه. فانتصر الإيمان بانتصار علي عليه السلام. في كذلك وقعة خيبر وغزوة خيبر، كان هو فاتح خيبر بعد أن قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كلمته العظيمة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله على يديه. وهو يتحدث لنا عن مشاعر علي الإيمانية، عن أعظم ما يحمله الإنسان المؤمن وهو محبته لله ومحبته لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله. وفي نفس الوقت يذكر مقام علي عند الله وعند رسوله: ويحبه الله ورسوله، ليبين لنا كيف هي المنطلقات التي ميزت عليا في استبساله وتثانيه في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنها كانت قبل أن تكون فطرية هي كذلك كانت إيمانية. اجتمعت الفطرة بالإيمان وتنامت وعظمت حتى ميزت ذلك الرجل العظيم في دوره العظيم وإسهامه الكبير في رفع راية الإسلام وفي التصدي لأعداء الإسلام. وهكذا في كل المواطن، في كل المقامات، في فتح مكة كان هو حامل راية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في كل المقامات، في كل المواقف كان أمير المؤمنين عليه السلام الحاضر كرجل أول في أنصار رسول الله وأعوان رسول الله والمجاهدين في سبيل الله بإسهامه الأول، فكان دائما الذي يتجسد في أدائه السبك والتميز على أرقى مستوى. إضافة إلى ذلك كان تكامله الإيماني الذي جمع فيه بين الاستقامة
الاستبسال في سبيل الله والجهاد العظيم في سبيل الله والشجاعة الخارجة في نصرة الإسلام مع كماله في بقية المواصفات الإيمانية، رحمته بالمستضعفين، تواضعه للمؤمنين فيما يتعلق بالجانب الإنساني، في رحمته بالناس، فيما يتعلق بكماله العلمي، فيما يتعلق بحكمته بتدبيره، كان يجسد الشخصية المسلمة المتكاملة من كل الجوانب والأبعاد بكل المواصفات اللازمة. ولذلك بقدر ما كان يحمله من استبسال وتفان في سبيل الله وتحرك جاد، يحمل البصيرة، يحمل أعلى مستويات الوعي، هو الأذن الواعية، هو باب مدينة العلم، وكذلك هو باب دار الحكمة، هو الذي كان يحمل الحكمة، يحمل العلم، كان مستنيرا بنور الله سبحانه وتعالى، كان على بصيرة عظيمة وعالية. هو القائل في شعره يوم برز لعمر بن عبد ود، قال عن نفسه: ذونية وبصيرة، ذونية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز. هو يحمل البصيرة، يحمل الوعي في حركته، يحمل المعرفة، يحمل العلم، يحمل النور، رجلا عظيما مستنيرا بنور الله، وهو الأذن الواعية التي استوعبت هدى الله سبحانه وتعالى وعظمة ذلك الهدى. ومع ذلك بكله، في كل ما يمثله من أهمية، ارتقت به إلى أن يكون الشاهد الذي يمثل النموذج المتكامل الذي يشهد على عظمة الإسلام، عظمة الرسالة، الذي تجلى فيه أثر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في تربيته، في حكمته، هو الذي رباه منذ طفولته، أثر تربية رسول الله، أثر تعليمه، أثر تأثيره في صياغة الشخصية الإسلامية، أثر الإسلام وأثر القرآن. فقدم الشهادة من كل واقعه بتكامله ذلك على عظمة الإسلام، عظمة الرسول، عظمة الرسالة، فكان شاهدا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حيث تقديمه النموذج الراقي والعظيم والمتميز المتكامل عن الإسلام وأثره وقيمه وأخلاقه، عن أثره في بناء الشخصية الإسلامية. لكن مع ذلك له دوره المهم فيما يتعلق بالأمة، في امتداد الإسلام بأصالته ما بعد وفاة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وفي التصدي للخطر الكبير الداخلي الذي تمثله حركة النفاق في داخل الأمة. كان للمنافقين حركتهم ونشاطهم الذي كشفه القرآن وتحدث عنه كثيرا في عصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وكان رسول الله يتصدى لهم مدعوما ومؤيدا بالقرآن الكريم، بتعاليم الله سبحانه وتعالى، بما ينزله الله في القرآن الكريم مما يفضحهم، مما يكشفهم، مما يبين طبيعة مؤامراتهم. وأتى الأمر من الله للنبي صلوات الله عليه وعلى آله بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يجاهد الكفار ويحاربهم على المستوى العسكري وعلى كل المستويات، وكان أيضا يجاهد المنافقين ويتصدى لهم في داخل الساحة الإسلامية من خلال الحركة الكبيرة التي تحصن المجتمع من تأثيرهم، والتصدي لهم بأشكال كثيرة، كان من بينها التهديد والوعيد والضغط والنفي لبعضهم، وكذلك السعي لإبطال تأثيرهم،
وتجليس نفوذهم والوصول بهم إلى مستوى التلاشي في فاعليتهم وتأثيرهم في الساحة الإسلامية، وكان يبذل الجهد الكبير في ذلك ويشفع ذلك.

0: لهم في داخل الساحة الإسلامية، وكانوا يظهرون في ظاهر أمرهم الإسلام، الشهادة بالشهادتين، التظاهر بالإسلام، بل منهم من بلغوا إلى حالة خطيرة جدا في أسلوبهم النفاقي، إلى درجة أن قال الله عنهم: مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. كان من الطبيعي ومن المتوقع جدا أن يكون تأثير المنافقين ما بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في داخل الأمة أكثر خطورة مما كان في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يكون خطرهم أيضا يتجه إلى جوانب كثيرة، تتجه إلى الجوانب الفكرية والأخلاقية وإلى التأثير والنفوذ في حركة الأمة من جوانب كثيرة، وهذه مسألة واقعية. فهم لم ينتهوا مثلا بوفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والنبي حذر منهم وأكد على أنهم سيتواجدون في واقع هذه الأمة في كل جيل وفي كل عصر، ونبه إلى خطورتهم. أما القرآن الكريم فحديثه عنهم حديث واسع جدا، وتحدث عنهم في بعض العبارات ليبين أنهم أسوأ خطورة وأكثر خطورة على الأمة من أعدائها الآخرين بطبيعة دورهم التخريبي في داخل الأمة، إلى أن قال في السورة التي هي باسمهم سورة المنافقين، قال عنهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، هم العدو فاحذرهم. تحدث في الوعيد لهم بأن موقعهم في جهنم هو أشد موقع، وأنهم إلى أشد عذاب من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، أعوذ بالله، حالة رهيبة جدا في عذابهم، تبين سوء فعلهم وسلبية دورهم في تاريخ الأمة وفي واقع الأمة. ولذلك من بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله نشطوا في ساحة الأمة في واقع الأمة، وتحركوا أكثر فأكثر. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال في الحديث المروي عند المسلمين جميعا، قال لعلي عليه السلام: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. بيّن أن علي عليه السلام يمثل علامة فارقة في ساحة الأمة في واقعها الداخلي بين المؤمنين والمنافقين، لما يمثله من نموذج أصيل يعبر عن الإسلام بشكل صحيح وتام، ولطبيعة دوره في حركته لامتداد الرسالة، لامتداد الإسلام، لامتداد الحق سليما من الشوائب. من أخطر الأدوار التي ينشط فيها المنافقون هي حالة التحريف لمفاهيم الإسلام، هم حركة زيت في داخل الأمة. النفاق يعتمد على الزيت، يعتمد على التحريف للمفاهيم، للوقائع، للحقائق. هم حركة زيغ تسعى إلى الزيغ بالأمة عن المسار الصحيح، عن الاتجاه الصحيح الذي يمثل امتدادا صحيحا كاملا سليما للإسلام في كل شيء، في عقيدته وشرعه وموقفه ومشروعه الحضاري في الحياة. فتعاظمت حركة النفاق في داخل الأمة وسعت للسيطرة على مجاليد أمر الأمة والانحراف بالأمة بشكل كامل. كان من حمل لواء النفاق في داخل الأمة وتحرك بحركة النفاق ليصل إلى موقع القرار في الأمة وليتمكن من السيطرة على الأمة هم بنو أمية. سعى الطغيان الأموي للسيطرة على الأمة بشكل تام، والانحراف بها من موقع السلطة، من موقع القرار، والتحكم بالأمة من موقع القرار وموقع الإدارة. وهذه من أخطر الأمور على الأمة. كان علي عليه السلام يمثل الحصن الحصين والسد المنيع الذي تصدى للطغيان الأموي، وخاض معركته في التصدي للطغيان الأموي في كل الاتجاهات، وعمل على أن يربي الأمة التربية الإيمانية المتكاملة، وأن يتحرك بالإسلام وهو يقدمه، وهو يتحرك فيه أيضا من موقع الإدارة، من موقع القرار، في الاتجاه الصحيح وفق تعاليم الإسلام، فيما يمثل اقتداء صحيحا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويمثل تجسيدا حقيقيا للقرآن الكريم. فهو كان مع القرآن، والقرآن معه، مع الحق، والحق معه. وواجه صراعا مريرا وهو يحمي الأمة من حركة النفاق ومن تأثيرها، وواجه المعاناة الكبيرة نتيجة للاختلال الذي كان قد تغلغل في أوساط الأمة في جوانب كثيرة أفرزت ظواهر سلبية، كان من ضمنها ظاهرة الخوارج التكفيريين، والذين يتطابق حال التكفيريين مثلا في عصرنا هذا يتطابق معهم تماما، ظاهرة متدينة عمياء تحركها أدوات النفاق وتستغلها أدوات النفاق بكل وسائلها وأساليبها. تلك الظاهرة العمياء التي تتدين بغير بصيرة، الدين في واقعها هو انطلاقة، هو حركة، هو اندفاع، لكنه ليس على بصيرة، ليس على بينة، ليس وفق الاتجاهات الصحيح، ليس مستنيرا بنور الله سبحانه وتعالى، إنما هو عقدة، عقدة وضغينة وحقد تدفع الإنسان لموقف عدائي معين على غير بصيرة من أمره. فاستطاعت حركة النفاق الأموي أن تستفيد من ظاهرة الخوارج وأن توظفها ضد أمير المؤمنين علي عليه السلام، وصولا إلى تلك المؤامرة.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: رب، وصل على محمد وآله.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله.

قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد

0: له وما لهم من دونه من وال.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف على عقبه في الآخرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
2: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
1: تصطلون من مادة الاصطلاء، وهو التعرض للنار للاستدفاء بها، يقال صلى يديه بالنار بمعنى أدفأهما. قال تعالى في سورة النمل في الآية السابعة منها: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كان موسى عليه السلام في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، وقد أضاع طريقه في ليلة مظلمة باردة، ثم إنه رأى نارا مشتعلة فاستبشر بها، فأمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لعله يجد من يرشده إلى الطريق أو يأتيهم بقطعة من النار يستدفئون بها. ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام يعرف أن الله قد أعد له مفاجأة إلهية، حيث وصل إلى النار ولم يكن حولها أحد من البشر، لأن الذي أوقد هذه النار هو الله عز وجل. قال تعالى: فلما جاءهما نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين: إن موسى لما أتى النار وجدها تشتعل في شجرة خضراء ولم تكن النار تحرقها.
4: وقطيعة الجاهل.
5: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الملحق الإخباري، ومع بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقية بـ6 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 11 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
7: من صوب الرمية؟
8: يا الله
7: شدد يا الله. هو ما رميت هذا رميته لكن الله.
4: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد أمام معركة تهدف إلى احتلال بلدك. ماذا يعني أن تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤولية.

كانت المسألة حيادا أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآس كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل؟ لا،

0: الودية بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.
1: الحقيقة تجلت.
2: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
3: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامها.
4: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بسرعة يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
5: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام. صنعت بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتناضل الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا لأسلحتنا جاهزين، لأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
1: بالعين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
6: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا فأنا والله مشتاقون للقائك.
7: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين بأتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
8: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
9: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
6: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن شئت البحر فنحن قروشها، وإن شئت السماء فنحن سفورها، وإن شئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
8: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
10: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

فإذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموضوع.

0: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية.
1: هات والحرب الحقيقية يا صليات تبقي واسحقي وفري.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أنا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
3: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب، مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر بنا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
5: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
6: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فنوصل بنينا.
7: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله،
8: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة مع بمية وعشرين وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
1: مالك بتحاكي روحك؟
0: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
1: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
2: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبري وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
5: سلام الله عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. حياكم الله وارحبوا. أخيرا بعد إبادة جماعيهما جازر مهول في غزة وتعدي يهودي صهيوني أمريكي على المقدسات والمسجد الأقصى، نطق المفتي العام للمملكة العربية السعودية. اسمعوا ما قال.
6: وجه مفتي عام المملكة الشيخ صالح الفوزان بيانا موجها للمرابطين وقوات التحالف، مؤكدا أن الحفاظ على الحرمين الشريفين وصد العدوان عنهما من أعظم الواجبات وأفضل القربات. وأوصى مفتي المملكة الشيخ صالح الفوزان المرابطين بالصبر والمصابرة والمرابطة، وأن يكونوا على استعداد دائم للقيام بالواجب والسمع والطاعة لولاة الأمر وقياداتهم في الميدان وتنفيذ الأوامر بكل إتقان. كما وجه الشيخ صالح الفوزان قوات التحالف بتوحيد الصفوف تجاه جماعة الحوثي المنحرفة والفرقة الضالة. وأكد المفتي أن إعادة الأمن والاستقرار في اليمن في ظل قيادته الشرعية من أوجب الواجبات.
5: الله الله الله الله، صمت دهرا ونطق كفرا. نقدي هذه قوتك وعلمك يا مفتي السلطة السعودية، أنت واليهودي حبايب، وعند جارك اليمني المسلم تجي تفرد علمك وفلسفتك وتمسكك بالدين. اسمعوا المقطع الثاني.
7: حين يصبح الدين تابعا لإرادة البلاط الملكي تتبدل الفتوى بتبدل الموقف، يحرض حيث يريد الحاكم ويصمت حيث لا يريد.
8: مفتي السعودية بيدعو الجنود للتضحية بأرواحهم حتى إزاحة الحوثي عن السلطة. لو أنت في الوقت ده كنت بتجد مبرر لما تفعله إسرائيل من مجازر وتقول لي أصل السنوار اللي عمل كذا وكذا، فهم نفس الناس دول وغيرهم هيجدوا مبرر لما يفعله الحوثي ويقول لك أصل أنت عملت كذا وكذا وقصفت صنعاء.
7: فتوى تسخر للسياسة وتخدم رواية واشنطن وتل أبيب، لا توحد المسلمين ولا تحقن دماءهم ولا توقف العدوان عن المظلومين. السعودية تعتدي على اليمن بسلاح أمريكي ودعم استخباراتي غربي وغطاء سياسي دولي، ثم يأتي من يمنح هذا العدوان غطاء دينيا، فأي شريعة هذه؟
5: أيوة أيوة، أصلاً مش مستغرب من علماء السلطة هذا الموقف المخزي. وليت وليت وهم يثبتوا على فتواهم. اسمعوا اسمعوا المقطع الثاني.
2: يطلع اليوم فتوى خارجة عندنا احنا من الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية، جماعة بحرف الحاء فرقة ضالة منحرفة تكفر الصحابة وتستحل دماء المسلمين. كلامه هذا كذب يعرفه اليمنيين جمعاء، أي يمني في الشارع يعرف أن هذا كلام كذب. الخلاف والصدام اللي صاير في اليمن اليوم هو خلاف سياسي ما له علاقة في الدين. الدليل قبل شوية أنت قاعد تأكل كيكة مع الإيراني، الدليل أنك أنت مبسوط مع الإيرانيين. الإيراني اللي معروف حتى مذهبيا عند أهل السنة والجماعة عند العلماء منهم أن التشدد والموقف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو عند الجعفرية الاثني عشرية أكثر بألف مرة من عند الزيدية. فإذا كان عندك حجة بتستخدمها وتطبقها من باب أول أنك طبقتها على الإيراني اللي قاعد تأكل معاه كيكة، لكنك وانت قادر على صواريخه خلك رجال في يوم من الأيام وواجه المشكلة حقيقة. هل الفتوى هذه يستطيع أن يخرجها صالح الفوزان على الشيعة في السعودية؟ شفت كيف؟ شفت التلاعب بالدين؟ اليوم الصباح أصلي الكيك، يا سلام على الشغل الجميل. طب الصحابة؟ طب دماء إخواننا في سوريا؟ دماء أهلنا في العراق؟ طب القول في أم المؤمنين؟ فتاوى حسب المود وحسب المزاج. يعني اليوم هذا أنا أعطيه فتوى تكفيرية وبكرة أعطي فتوى أنه هذا صاحبي وصديقي ونرقص أنا وياه سوا حسب المزاج.
5: هذه هي الخلاصة. لكن مثل ما هناك علماء سلطه مال، به علماء لا ينطقوا إلا بالحق أمام الله وأمام 2 مليار مسلم، مثل مفتي سلطنة عمان وأيضا مفتي ليبيا الذي نطق بالحق ولم يتبع نعيق علماء البلاط السعودي. اسمعوا المقطع.
9: أريد أن أنبه المسلمين إلى أمر مهم. الحرب التي تجري في اليمن التي تقودها السعودية بالطائرات وبالصواريخ على الموجودة في اليمن وعلى أنفسها، هذه ليست في الحقيقة، لابد أن يعرف الناس، ليست هي لدعم الشرعية، هي حرب تقوم بها السعودية بالوكالة على الأمريكان. الأمريكان الآن وجدوا أنفسهم غرقوا في وحل باب المندب، يسوقون لشعوبهم في أمريكا بأنهم يسيطرون وبأن مضيق هرمز. نعم، بعد أن غرقت أمريكا في وحل مضيق هرمز يسوقون الأمريكان لشعوبهم بأن المضيق تحت سيطرتهم وأن الأزمة انتهت وأن الإسعال النفط كذا، وواقع السوق يكذبهم. فهم الآن في ورطة من مضيق هرمز ويخشون أن يصل أنصار الله إلى باب المندب. فإذا تحكم أنصار الله في باب المندب موضوع أمريكا يصبح في أمر لا طاقة لها به، تنقلب عليه الشعوب وسينفضح أمرها، وكل النصر الذي تسوقه يبقى سرابا لا يصدقها أحد.
5: بارك الله فيك يا سيادة مفتي ليبيا، الحرب فعلا أمريكية، لكن أين ذوي الألباب يا قوم؟ وينهم؟ مستمعينا الكرام، في هذا السياق نستذكر هامة علمية وفكرية وجهادية ودينية ناصرت المظلومين في كل مكان وقفت في وجه الطغاة، وأول من رفعت صوتها ضد العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في وقت كان العالم كله مغرر به ومصدق للسردية السعودية ومرتزقتهم. نستذكر الشهيد شهيد الإسلام والإنسانية السيد الشهيد حسن نصر الله سلام الله عليه، وكيف عينساها اليمني كيف وهو الذي واجه الضغوط والتهديدات والعقوبات من قبل أمريكا والخليج إزاء موقفه أينه في اليمن، لكنه ما بدل ولا تردد ولا غير.
10: لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
11: إذا هلأ بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
10: إذا كان في صديق للسعودية بأي مكان بالعالم بلبنان وغير لبنان، بدل ما يطلع بعد شوي ويرد علي يقدم نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ.
12: المطلوب صرخة عالمية وعربية وإسلامية، وإلا يعني شو بيطلع هذا بدين وهذا بيوصف، والمأساة تستمر وتتعاظم وتكبر في كل يوم في اليمن.
11: أنا واحد من الناس، أنا خجول أنني لست بينكم ومعكم، أنا بيني وبين نفسي أردد عندما أشاهد الأفلام على شاشات التلفزيون وهذه البطولات وهذا الصمود الأسطوري، أقول يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم.
5: سلام الله عليك يا سيدي في عليائك، والسلام كل السلام على المخلصين الصادقين الأحرار في كل بلادنا العربية والإسلامية، والسلام عليكم يا مستمعينا ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
3: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقية المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
13: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
14: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

يؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

لله. هذا قضية هامة، يعني لاحظ المؤمن فيما يتعلق بأن يكون مشروعه هو مشروع القرآن نفسه. ألم يكن القرآن للناس جميعا، للعالمين جميعا؟ تكون نظرتك نظرته، وبعد فين موقف؟ بعد القرآن فين موقف؟ هذا قضية. أن يكون في نفس الوقت عندك إيمان بأن النصر الإلهي والفرج الإلهي يأتي في النقطة التي تجعل آخرين لتهيب منها يتراجع. فإذا ما عرفنا وش ما يخليك تتراجع. في نفس الوقت يكون الإنسان دائما الدعاء لله. هذا قضية لا يمرض الإنسان بنفسه أبدا. مهما نمت عنده قوة الإيمان والاستعداد والثبات، لازم يكون دائما على جهة الله والدعاء باستمرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مجموعة أدعية من هذا نحاول أن نقولها يوميا في قنوت الفجر، في قنوت الوتر، في خارج الصلاة ندعو بها ليقيس الإنسان على علاقة دائما بالله. ونعرف جميعا بأنك تكون المرحلة التي نحن فيها مرحلة من أفضل المراحل لمن يسير في سبيل الله، نقول أكثر من مرة من أفضل المراحل من يتحقق على أساس كتاب الله. لأن إذا كانت مظاهر الارتداد التي تحصل عند داخل البلاد العربية جعل كثير يتراجعوا، لاحظ أن في القرآن جعلها بشكل تعتبر مؤشر خير بالنسبة له، أنه إذا ما كان هناك ارتداد فإن الله سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. هل هذا بشكل يحصل لك هزيمة وتراجع؟ لما ترى آخرين ما ينقلبوا لا حكومات ولا كثير من الناس، هل معنى ارتداد أما يجب أن يكون عليه؟ هذا ارتداد في الآية، يعني يبقى لديك أمل كبير من الله ذات إن فرصة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ففرصة لي أن أعرف نفسي أمام الله عسى أن أكون من هؤلاء. هذا نموذج عالي جدا.

0: القوات المسلحة تنفذ 4 عمليات نوعية في العمق السعودي وتجدد تحذيراتها من استخدام المطارات السعودية.
1: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة.
0: القوات المسلحة تصد عددا من التشكيلات الحربية السعودية وتستهدف تحشيدات العدو في رأس العارة والسقيا بضربة نوعية أطاحت بالعشرات بين قتيل وجريح.
1: إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز.
0: الإعلام الحربي يوزع مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي باتجاه لاحج وتطهير وادي شريرة والجبال المحيطة به. العدو السعودي يصعد من غاراته وجرائمه 124 غارة جوية وقصفا صاروخيا على العاصمة والمحافظات خلال 24 ساعة. شركات طيران دولية تواصل تعليق رحلاتها إلى السعودية، وتداعيات ثقيلة على حركة الاقتصاد والاستثمار وخطط العمل في المملكة. ترامب يلوح بالتورط المباشر في العدوان على اليمن وسط حسابات معقدة وقلق صهيوني من المعادلات اليمنية في العمق السعودي. وفي النشرة، استنفار قبلي متواصل في ماربة وصنعاء وصعدة وذمار وحجة دعما لمعادلات القوات المسلحة وتأكيدا على الجاهزية.

0: أو وجد معسكرا قبيله أو معسكرا وتحشيداته الداعشية حضرت الضربات المنكلة بقوة سباقا وتصديا، وفي سياق منازلة تاريخية في معركة كرامة وحرية، تثبت قواتنا معادلة الحصار بالحصار، وتمضي لتثبيت معادلة المطار بالمطار، مجددة تحذيرها للشركات العالمية من مغبة استخدام المطارات والأجواء السعودية بعد أن باتت مسرحا للعمليات بشكل يومي، فارضة بذلك تداعيات وتأثيرات اقتصادية وأمنية تضج بها وسائل الإعلام الغربية على أن وجع العمليات اليمنية القاسية وتأثيراتها لم يقتصر على كيان العدو السعودي، بل امتد إلى كيان العدو الصهيوني الذي بات ينظر إلى معادلات اليمن كخطر داهم يهدد توازنات الإقليم. ومن سخرية القدر أن يخرج المجرم نتنياهو أكبر مجرم في تاريخ البشرية ليدين ويندد ويشجب العمليات اليمنية على نظيرته الوظيفية في الإجرام والوحشية. ومن سخرية القدر أن يلوح المجرم ترامب بالمشاركة العسكرية المباشرة في عدوان سعودي تديره واشنطن أصلاً، وسط حسابات معقدة تتعلق بالتداعيات على تفاهم مسقط من جهة، وعلى التحالف الثلاثي من جهة ثانية، وعلى أمن الإقليم والعالم من جهة أخرى، ينذر باتساع رقعة من ضيق خيارات من يخوضون غمار انتخابات ويغرقون في تداعيات مغامراتهم. وحالة الفرز هذه تضع باكستان وتركيا أمام اختبار حاسم وانكشاف أمام شعوبهم، إلا إذا كان نتنياهو وترامب حريصين على حماية المقدسات، فذلك من نكد الدهر وعجائب الزمان وأكبر الفضائح. وقد وقعت الأمم المتحدة معهم وفي صفهم، ففيما تحمل الأمن والسلم شعارا تصطف ومبعوثها مع المجرمين علانية ومن دون مواربة، وإذا كان ذلك مفهومهم للسلام فعلى الدنيا السلام.
1: وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا، ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا، السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لها، يريد أن يستعبد الشعب اليمني. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا أمنا تعبئة برفض من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفض مستمر لكل إباء، لكل ثبات، لكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات نوعية استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد بالدمام ومحط شق دم الغازية ومعمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، ووضع ذلك في إطار الرد على العدوان السعودي.
2: ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا. ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.
0: وأعلن متحدث القوات المسلحة عن تنفيذ عملية نوعية استهدف تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقيا، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، كما أعلن التصدي لعدد من التشكيلات الحربية السعودية.
2: وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقيا ب6 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله.
0: كما أعلنت القوات المسلحة أن المطارات السعودية غير آمنة باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مجددة تحذيرها كافة الشركات العالمية من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية.
2: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز.
0: السعودية وتحويل باب المندب إلى ساحة حرب، لماذا غابت المواقف الدولية تجاه أمن الملاحة وهي التي أبدت حساسية مفرطة بعد طرد تحشيدات العدو السعودي؟ تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: يطرح على باب المندب، يا رب لك الحمد والشكر في هذه اللحظات في هذا الوقت.
4: استعاد اليمن أراضيه في الساحل الغربي حتى باب المندب، ثارت سائرة النظام السعودي وارتفع منسوب القلق لدى واشنطن والعواصم الغربية، وكانت الصفعة الأكبر بوجه الكيان الإسرائيلي. كان يراد للمطيط أن يبقى خاضعا لاحتلال سعودي دائم تحت سقف الأجندة الصهيونية.
5: هذا القوات البرية الملكية السعودية.
4: منذ طرد التحشيدات السعودية استمرت الملاحة على حالها، بعث اليمن رسائل تطمين لدول العالم أنه لا يشكل تهديدا على التجارة البحرية. كانت الأرقام التي تعلنها وزارة النقل عن عدد السفن العابرة دليل على مصداقية الموقف اليمني، مع اعتراف واسع بأن التطورات الميدانية لم تنعكس سلبا على حركة الملاحة. أسقط الواقع السردية التي روج لها النظام السعودي، وقد سعى لتحريض دول العالم تحت يافطة تهديد الأمن البحري في باب المندب. قبل أن تسقط الدوافع السعودية حول أمن الملاحة عبر تحريك تحشيداتها للهجوم على المطيط الاستراتيجي، وأعلنت مشاركتها المباشرة ب100 مقاتلة وتنفيذ مئات الغارات الجوية.
6: المتحدث باسم التحالف لدعم شرعية تحدث هذا صباح هذا اليوم أن 100 مقاتلة طائرة مقاتلة نفذت عمليات داخل اليمن واستهدفت 324 هدفا.
4: يستند نظام الرياض إلى الغطاء الأمريكي. أمام عملياته العدوانية غابت الإدانة الدولية وانتهت الحساسية المفرطة تجاه أمن الملاحة، وكان يفترض بدول العالم أن تعلن رفضها تحويل مضيق باب المندب إلى ساحة حرب، لكن السعودية فعلت ذلك ولا تزال مصرة على البحث عن صورة انتصار، لكنها تخسر المزيد. بعون الله أفشلت القوات المسلحة كل المحاولات السعودية، وهي ماضية لمواجهة التصعيد بالتصعيد، وللدول التي حبست دموعها اليوم أن تكف عن ذرفها غدا إذا ما بدأت النتائج السلبية تظهر على الملاحة الدولية في حال استمر العدوان السعودي بالتصعيد وتوسيع دائرة النيران.
0: نلفت إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة. نقلا عن مصدر عسكري لوكالة سبا، تم بعون الله وتوفيقه طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المصراخ بمحافظة تعز. إذن مصدر عسكري لوكالة سبا، تم بعون الله وتوفيقه طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المصراخ بمحافظة تعز. في سياق النشرة، وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من لحج نحو مرتفعات الوازعية وتطير وادي شريرة والجبال المحيطة به باتجاه الشميتين.
7: تقوم تقدم دعم تحشيدات السعودي.
8: حول داعش، حول تحشيدات العدو السعودي. Thank you.

0: شدد يا الله شدد. هلا ضربات المجاهدين على تجمع المرتزقة وعياراتهم. لا قوة يا مؤمن.
1: جوب
2: يا سالمين.
1: هذه المدرعة الهاربة من أحد القناصين أدى بها هروبها إلى أن تقترب.
3: السيطرة عليها بالكامل. هذا بعون الله وتأييده وتسبيح حق المجاهدين والاستخبارات نعمة كبيرة. نحمد الله ونشكر على هذا النصر الكبير.
4: شكل دخول مسير شواظ الانقضاضية في مسرح العمليات والاشتباك تحولا نوعيا مرعبا جعلت التحشيدات التابعة للعدو السعودي تعيش الموت قبل أن تواجه الموت نفسه. خارطة توغل التحشيدات التابعة للعدو السعودي تراوح مكانها. البقاء تحت ضغط النيران اليمنية ينهكها. أثبتت القوات المسلحة قدرة على إدارة معركة دفاعية معقدة ومتعددة الأبعاد. احتوى المجاهدون الزخم الهجومي المعادي، وسرعان ما تحولت هذه المعركة إلى حرب استنزاف قاسية في مواضع تنكير منتخبة بعناية في نواح مختلفة من باب المندب. مسيرة شواظ الانقباضية شكلت عنصر مفاجأة ومباغتة واقتحام ومطاردة. انتقلت معها المسيرات من سلاح إسناد إلى أداة اشتباك رئيسية تستخدم لإدارة التنكيل اليومي في مسرح العمليات. والوقائع تشير إلى أن المعركة دخلت مرحلة يتراجع فيها تأثير التفوق الجوي التقليدي للعدو السعودي وما يوفره من غطاء أمام ما تعتمده القوات المسلحة من أسلحة جديدة. تطارد هذه الذخيرة المحلقة الهدف حتى اللحظة الأخيرة، لكن ليس هذا وحده ما يمنحها أهميتها. مرونتها وبراعة تشغيلها ميزات تضاعف الخطر، فهي قادرة على النفاذ من زوايا ضيقة وملاحقة آليات متحركة واستهداف نقطة ضعف محددة في مركبة أو موقع محصن ضمن نمط اشتباك يعتمد على الرؤية المباشرة والملاحقة اللحظية واختيار نقطة الإصابة.

0: مسيرة شواظ تميت فريستها وتذيب طريدتها قبل أن تفعل تحليقها في ميدان الاشتباك وخطوط النار وحده يكفي لإثارة الرعب. إنها الموت قبل الموت نفسه. شواظ ترفع كفة القوات المسلحة في المواجهة وتجعلها الأعلى، عين فوق الميدان وقدرة على التتبع اللحظي وضربة دقيقة، وهي إن شاءت اقتصرت على أحد المهام: التعطيل والإرباك والتشتيت. ومشاهد عمليات شواظ الانقباضية تظهر التنوع في أهدافها، بما يعكس أنها لم تعد تستخدم حصرا لصيد هدف ثابت أو ذات قيمة رمزية، بل اتسعت للانقباض على بنك أهداف ميداني متكامل يطاول كل عناصر البنية العملياتية للتحشيدات التابعة للعدو السعودي في كل نقاط الانتشار والتحرك، حتى ولو كانت تحت غطاء جوي مكثف من قبل العدو السعودي. ويظهر أن القوات المسلحة تربط بين المسيرات والأسلحة النارية الأخرى ضمن منظومة استنزاف متكاملة وشاملة. وفي المعلومات أن عمليات شواظ قد تتزامن أو تتعاقب مع نيران المدفعية وغيرها، وهو ما يعني العمل ببراعة على ترك تثبيت قوات العدو في الميدان ثم ضربها بمسيرات انقباضية ومحاصرتها عن عمليات الإخلاء أو إعادة التموضع. هذا الحضور اللافت لشواظ في مسرح العمليات ينذر بما هو أخطر منه، إذ ترجح هذه القراءة توجه المجاهدين إلى حالة من التصعيد النوعي في طبيعة استخدام شواظ ونقلها من الضربات الفردية إلى العمل ضمن تشكيلات هجومية مركبة، وهو تطور سيحمل دلالات عملياتية مهمة لما سيعتمده من مبدأ الإغراق والتوسع في التنكيل بكل شيء معاد.
1: علق مطار دكا في بنغلاديش رحلاته إلى المملكة السعودية في ظل تجديد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لشركات الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات السعودية بضرورة الابتعاد عن المملكة. وألغى مطار دكا عدة رحلات جوية من بنغلاديش إلى الرياض، فيما أفاد مسافرون بأنهم تلقوا تحذيرا مسبقا وأخبروا بأن هناك مشكلة في المطار الذي كان مقررا أن يتجه إليه في إشارة إلى مطار الرياض. تتكشف أبعاد جديدة لتداعيات العمليات اليمنية التي باتت تفرض واقعا أمنيا واقتصاديا معقدا في عمق الأراضي السعودية. وفي ظل عجز الخيارات العسكرية للعدو السعودي، وجدت المؤسسات الكبرى والشركات العالمية نفسها أمام ضغوط متصاعدة انعكست مباشرة على حركة الاقتصاد والاستثمار وخطط العمل في المملكة.
2: يوما إثر يوم تثبت العمليات اليمنية فاعليتها وتفرض تأثيرات وتداعيات ثقيلة على العدو السعودي. ضمن هذا السياق، سلطت تقارير إعلامية دولية الضوء على أبعاد الضغوط الأمنية والاقتصادية التي تواجه السعودية مع استمرار العمليات اليمنية، بدءا من انتقال مؤسسات مالية وشركات عالمية إلى العمل عن بعد، مرورا بتشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسفر، وصولا إلى المخاوف من تأثير استمرار العمليات على التعافي الاقتصادي السعودي وصعوبة خيارات التعامل مع العمليات اليمنية. على صعيد الاقتصاد والاستثمار، كشفت وكالة بلومبرغ عن انتقال الحي المالي في العاصمة السعودية الرياض إلى نظام العمل عن بعد، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالعمليات اليمنية. ويضم الحي المالي مؤسسات اقتصادية ومالية بارزة، من بينها صندوق الثروة السيادية السعودي والبورصة، إلى جانب مكاتب شركات عالمية ومؤسسات مالية كبرى مثل مجموعة جولدمان ساكس. كما انعكست المخاوف على أنشطة الشركات والمؤسسات الدولية، إذ كان من المقرر عقد اجتماع لوزراء الطاقة يوم الأحد، بينما ألغت بعض الشركات الاستشارية خطط سفرها أو قلصت حجم مشاركاتها. صحيفة وول ستريت جورنال من جهتها أكدت أن العمليات اليمنية على المطارات السعودية تضغط على قطاع حيوي آخر في اقتصاد المملكة بالتزامن مع استمرار المخاطر التي تواجه صناعة النفط وتتسبب بتعطيل رحلات الأعمال والسياحة المزدحمة في هذه الأوقات بالذات وجهود بن سلمان لجذب الاستثمارات الأجنبية. ونخرت الصحيفة عن نائب كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس تحذيره من أن الهجمات قد تعرقل التعافي الاقتصادي وتدفع الشركات إلى إعادة تقييم استثماراتها في المملكة، كما أشارت إلى أن شركات دولية بدأت دراسة خيارات الإجلاء ووسائل نقل بديلة لموظفيها. من جهته كشف الرئيس التنفيذي لشركة الأمن العالمية كرونوكس عن تزايد استفسارات عملائه العاملين في السعودية خصوصا في قطاعي الطاقة والطيران عقب الهجمات الأخيرة، وأوضح أن حالة التأهب بلغت مستويات مرتفعة محذرا من احتمالات التصعيد، وأكد أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الشركات ستواصل خطط السفر والفعاليات أم ستقلص مشاركاتها أو تلغيها. وفي قراءة للخيارات السياسية والعسكرية المتاحة أمام السعودية، نقلت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد تقديره بأن المملكة ستسعى إلى الحصول على مساعدة من حلفاء وشركاء من بينهم باكستان وتركيا وسوريا ومصر والولايات المتحدة، إلا أنه أعرب عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى حل عسكري في اليمن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية مصممة على مواصلة القتال حتى النهاية، وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية تزداد قدرة ومرونة وفتكا بمرور الوقت، معتبرا أن التطورات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة تشير إلى تحسن ملحوظ في فاعلية أنظمة الاستهداف لديهم.
1: يلوح المجرم ترامب بالمشاركة العسكرية المباشرة في العدوان السعودي على اليمن رغم الدور الأمريكي في إدارة العدوان، وسط حسابات معقدة تتعلق بتداعيات ذلك على تفاهمات مسقط والتحالف الثلاثي واتساع مسرح المواجهة.
3: بين التلويح بالمشاركة العسكرية في العدوان على اليمن والتردد في اتخاذ القرار، يقف المجرم ترامب أمام معادلة معقدة. فواشنطن ليست خارج العدوان السعودي أصلا، بل حاضرة في أحد أهم مفاصله من خلال الدعم الاستخباراتي والمستشارين الأمريكيين في مراكز التخطيط والعمليات وتحديد الأهداف، وهو ما يضع السؤال عن قيمة الانتقال من المشاركة غير المباشرة إلى الانخراط القتالي المعلن. فالسعودية لا تفتقر إلى الطائرات الحربية ولا إلى القنابل الأمريكية التي تملأ مخازنها بقدر ما تسعى إلى إظهار واشنطن شريكا مباشرا في الحرب بما يوفر غطاء سياسيا وعسكريا إضافيا، غير أن هذه الخطوة في حسابات واشنطن لا تبدو مجرد تغيير في شكل المشاركة وإنما انتقالا إلى مستوى جديد من المسؤولية والتبعات. لكن قرارا كهذا يفتح حسابات تتجاوز اليمن، فالتحالف الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان سيواجه اختبارا حساسا إذا دخلت واشنطن الحرب بصورة مباشرة. فالولايات المتحدة ليست طرفا فيما يسمى باتفاق مكة إلا إذا كانت ستحمل شعار حماية المقدسات، فيما تجد أنقرة وإسلام أباد نفسيهما أمام حرب تشارك فيها القوات الأمريكية، بما يضاعف الحرج السياسي والشعبي ويعقد حسابات التحالف وحدود التزاماته المعلنة. أما الكلفة الأشد حساسية فتتعلق بتفاهمات مسقط التي أنهت جولة المواجهة الأمريكية مع اليمن خلال معركة الإسناد، إذ إن استئناف العدوان قد يطيح بتلك التفاهمات ويفتح مجددا عودة المواجهة في المسرح البحري، وقد يتسع الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك. ترامب وهو يتحدث عن دراسة المشاركة المباشرة يعرف طبيعة الميدان الذي يفكر في العودة إليه، فقد خاض جولات من القصف المكثف دون أن يحقق حسما عسكريا وانتهى إلى اتفاق لوقف المواجهة، والعودة هذه المرة تعني استنزافا جديدا وأكثر خطورة، لا سيما وواشنطن لا تزال في مواجهة مفتوحة مع الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في الداخل الأمريكي فتضيق الحسابات الانتخابية بهامش المغامرة، فقبيل انتخابات التجديد النصفي تتزايد حساسية الناخبين تجاه أعباء الحروب إلى جانب أزمات الطاقة والمعيشة الخانقة، ما يجعل فتح جبهة إضافية عبئا سياسيا على ترامب. ومع ذلك فإن ارتفاع كلفة التدخل المباشر لا يعني استبعاده، فتطورات الميدان قد تدفع واشنطن نحو التصعيد، لكنه في كل المستويات يحمل مخاطر الانزلاق إلى مواجهة لا يمكن التكهن بمآلاتها.
1: الحصار الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على السعودية أثار قلقا عميقا لدى كيان العدو الإسرائيلي الذي ينتقد تخاذل الأمريكيين عن التدخل لجنة السعودية ويقر بتقديم مساعدات في الخفاء للعدوان السعودي على اليمن.
4: بقلق كبير تتابع أوساط العدو الصهيوني مجريات التصدي اليمني للعدوان السعودي، وترى فيه خطرا عميقا يهدد التوازنات في المنطقة ويضرب مقومات الهيمنة الأمريكية الصهيونية عليها. هذا ما عكسته القراءات الصهيونية للمواجهة، خصوصا في فرض معادلة الحصار مقابل الحصار وفرض حظر جوي على المطارات السعودية، وما حققته القوات اليمنية من ضربات دقيقة طالت الأصول السعودية بقدرات عسكرية وتقنية رأوا فيها خطرا مباشرا على الصهاينة أنفسهم.
5: الأمريكيون قلقون للغاية من أداء السعودية في المواجهة مع الحوثيين. بالأمس تعرض مطار الرياض الدولي لإصابة قاتلة ومباشرة، وهذه الضربة بمثابة جرس إنذار للسعوديين وأيضا للرئيس ترامب وللأمريكيين.
6: المطار الرئيسي تعرض للهجوم يوم أمس وأول أمس. السعودية باتت تحت حصار جوي في الوقت الحالي وقد لا تتمكن من الصمود. لا أعلم، يجب الانتباه لذلك.
4: الأوساط الصهيونية وصفت الواقع بالخطير بما يحمل من وقائع بالغة الدلالة، ورأت أنه يفرض على الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي مد يد العون إلى السعودية.
7: في النهاية لا يتطلب الأمر الكثير من الحوثيين لإرباك الأمن الفيزيائي لهذه الدول وكذلك الأمن الاقتصادي. كل ما يلزم هو ضرب البنية التحتية النفطية أو استهداف المطارات أو ضرب محطات تحلية المياه. تدخل إسرائيل والولايات المتحدة يتطلب عمليات عسكرية والعديد من الأمور الأخرى التي لا تلوح في الأفق حاليا، فلا توجد أي دولة مستعدة للتورط داخل اليمن، ولن تدخل أي دولة جيشها إلى هذا المستنقع الجارف، خاصة بعد 8 سنوات من الحرب المروعة.
8: السعودية هي أيضا في سباق. لقد أطلق الأتراك بالأمس أصوات تشير إلى أنهم ربما سيساعدونهم، ونحن نعرف أيضا الباكستانيين بأنه ليس من المستبعد مشاركتهم. وأنا آمل جدا أن تكون إسرائيل خلف الكواليس قادرة على تقديم المساعدة في المجمل أو في النطاق المحدد هنا.
4: يتقاطع التحريض الصهيوني مع التحريض السعودي للإقليم والعالم في الاصطفاف ضمن تحالف موحد للعدوان على اليمن. وفي هذا الإطار تعتبر الأوساط الصهيونية أن ما يجري في اليمن يمثل نقطة اختبار جديدة لمدى التزام الولايات المتحدة حيال حلفائها، ويزعمون أن واشنطن تنأى بنفسها وتترك حلفائها يواجهون مصيرهم بأنفسهم.
1: في تداعيات العمليات اليمنية في عمق العدو السعودي يستمر توقف الحركة في مطار الرياض، وتتسع قائمة شركات الطيران الدولية المعلنة لتعليق رحلاتها بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مطار الدمام. تطورات تعكس اتساع تداعيات التصعيد في ظل تمسك صنعاء بمعادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار.
9: لم تتوقف تداعيات العملية اليمنية التي استهدفت مطار خلد الدولي في الرياض عند شل حركة الملاحة الجوية فيه لليوم الثاني على التوالي، بل امتدت لتفرض واقعا جديدا على حركة الطيران مع إعلان شركات دولية تعليق رحلاتها إلى العاصمة السعودية. فمن أوروبا إلى الخليج وآسيا تتسع قائمة الشركات التي أعلنت تعليق الرحلات أو إلغائها وسط اضطراب يضع حركة الطيران السعودية أمام تداعيات تتجاوز حدود مطار واحد. وتشمل القائمة مجموعة لوفتانز الألمانية وكي إل إم الهولندية وإيتا الإيطالية، إلى جانب الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة ومصر للطيران وإير كايرو وطيران الاتحاد وفلاي دبي والخطوط الجوية القطرية، كما تضم شركات آسيوية بينها الخطوط الجوية الهندية وإير إنديا إكسبريس وإنديجو وأكاسا إير، فضلا عن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية والخطوط الجوية السريلانكية، مع اختلاف نطاق التعليق والإلغاء للرحلات من شركة إلى أخرى. وهكذا لم تعد تداعيات العمليات اليمنية تقتصر على تعليق الرحلات إلى الرياض، بل امتدت لتطال حركة الملاحة الجوية في مطارات سعودية أخرى، مع دخول مطاري جدة والدمام دائرة الاضطراب، في مؤشر على اتساع نطاق التأثير وتكريس معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار. وفي هذا السياق أظهرت بيانات فلايت رادار توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقية السعودية، في تطور يعكس اتساع دائرة الاضطرابات في حركة الملاحة الجوية، ويضع مطارات سعودية أخرى أمام التداعيات ذاتها، ما لم تستجب السعودية للمطالب اليمنية وتضع حدا لحصارها المفروض على اليمن. وفي ظل تجديد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها من استخدام المطارات والأجواء السعودية باعتبارها مسرحا للعمليات العسكرية، تبدو حركة الطيران مرشحة لمزيد من الاضطراب، مع احتمال مراجعة شركات أخرى خياراتها، بما يضع المؤتمرات الدولية ومشاريع الاستثمار والطاقة التي تراهن عليها السعودية أمام تداعيات متصاعدة.
1: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن التصعيد العسكري السعودي الأخير على اليمن وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة لا يمكن فصله عن سنوات العدوان والحصار التي تعرض لها الشعب اليمني. وأوضح الدكتور بن حبتور في تصريح لوكالة سبا أن تجاهل جذور الأزمة والاكتفاء بإدانة نتائجها سيبقي أسباب الصراع قائمة ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد، مشيرا إلى أن أمن السعودية لا ينفصل عن أمن اليمن، ولا تستقيم المطالبة بحماية المطارات السعودية مع تجاهل حق اليمنيين في تشغيل مطاراتهم وموانئهم. وأقال بن حبتور على مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي التعامل مع القضية اليمنية بمسؤولية وإنصاف، بعيدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية في المواقف، وأن أي تحرك دولي جاد يجب أن يشمل وقف العمليات العسكرية السعودية وإنهاء الحصار على المطارات والموانئ اليمنية وتمكين الشعب اليمني من ثرواته. وحذر عضو السياسي الأعلى من مغبة أي تدخل عسكري خارجي جديد أو توسيع دائرة المواجهة، مضيفا أنه لن يحقق الأمن للسعودية أو لغيرها، بل سيزيد من تعقيد الأزمة وتهديد أمن المنطقة. وأكد أن اليمن ليس ساحة مفتوحة لتدخلات الخارجية، وأن أمن المنطقة لا يمكن أن يبنى على حساب أمن اليمن، وأن الطريق إلى السلام لا يمر عبر الحصار والعدوان وفرض الشروط، وإنما عبر إنهاء أسباب الحرب. هذا وأكدت وزارة الخارجية أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المبدأ الذي يحدد طبيعة الرد العسكري على النظام السعودي في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن مئات الشهداء والجرحى والتدمير الممنهج لما تبقى من بنية تحتية منذ استهداف مطار صنعاء وضع القوات المسلحة أمام مسؤولية الرد على تلك الجرائم. وذكرت الخارجية في بيان لها بتجاهل النظام السعودي لكل المطالبات برفع الحصار ووقف استهداف مطار صنعاء الدولي على مدى 12 عاما بما فيها المطالب الأممية، وباعتبار ذلك الأقل كلفة على هذا النظام من مغامراته التي ستلحق به ضررا استراتيجيا. ونصحت الخارجية شركات الطيران المتجهة إلى المطارات السعودية أن تنسق مع مركز العمليات الإنسانية اليمني، كما اعتبرت الأنشطة السياسية والإعلامية العدائية للنظام القطري شراكة في دماء ومعاناة اليمنيين، وتراجعا من دور الوسيط لحل الصراعات إلى الاصطفاف الخاطئ مع السعودي، داعية النظام القطري لمراجعة سياسته العدائية. واعتبرت الخارجية عبر الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن يكشف أنشطة مشبوهة تشرعن الجرائم السعودية، محذرة من اتساع قائمة الأهداف إذا لم يكف العدو السعودي عدوانه، وحتى يكون صراخه عنوان المرحلة، داعية أصحاب أو واختتمت بيانها بالتأكيد على أن عسكرة النظام السعودي لباب المندب دون أن يبدي المجتمع الدولي قلقه يكشف حقيقة النوايا والدوافع ويفضح للزواجية. وانتقد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري بشدة أداء المبعوث الأممي إلى اليمن هانس كرانبرغ، وقال إنه يتصرف كحليف للسعودية وليس كوسيط في الأزمة اليمنية. وقال العجري في تغريدة نشرها على حسابه في منصة إكس إن المبعوث الأممي لليمن يتحدث كحليف للسعودية وليس كوسيط في الأزمة اليمنية، يتطوع لإدانة أي هجوم مضاد للجيش اليمني ضد العدوان السعودي، ويبتلع لسانه إزاء الهجمات السعودية التي تستهدف الأعيان والبنى المدنية في اليمن، قائلا إن هذا السلوك من شأنه أن يعطل ما تبقى من دور أممي خدمة للرغبة السعودية. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد طفل وإصابة 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل إثر استهداف العدو السعودي منزلا في حي سكني بمنطقة باب شعوب بأمانة العاصمة صنعاء. وفي بيانه أوضح الأصبحي أن عدد ضحايا العدوان السعودي ارتفع إلى أكثر من 91 شهيدا و168 جريحا غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء التصعيد السعودي في 3 سبتمبر. المسيرة نزلت إلى مكان جريمة العدوان السعودي التي تسببت باستشهاد طفل وجرح عدد من المواطنين، ورصدت الأضرار والدمار وشهادات سكان الحي المكتظ بالسكان في باب شعوب بالعاصمة صنعاء.
10: الجريمة الجديدة التي ارتكبها العدو السعودي هنا في باب شعوب، وكما نشاهد هذا هو مكان الجريمة، وهذه المنطقة هي سوق شعبي يكتظ بالمواطنين.
11: سوق شعبي
10: أشهد
11: هذا سوق شعبي، وهذا صالة أعراس.
12: سوق كفانة وسوق جالي، هذا محلات سوق وهذا سوق، كلها محلات تجارية، ما بيش حاجة، حي سكني هذا.
10: فرق الدفاع المدني تحاول رفع الركام.
13: أخي بنسمع في التلفزيون بيقولك استهدفوا مواقع حوثية، لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم، مساكن يعني بيوت سكنية في حي سكني في شعوب.
10: فهذا المكان في عز النهار في ذروة ازدحام السكان والمواطنين في هذا السوق الشعبي. أشهد
14: ضربة من العدوان السعودي على منزل الجمالي، وهذا المنزل أمامكم شاهدوه، وحصل شهيد وجرحى.
13: الحصار بالحصار، ليش ما يفعلوا يواجهوا الرجال؟
10: والميناء بالميناء، كل سلمان عن تخلع قاعد دحره، والله العظيم ما نفلته.
13: محمد بن سلمان هو المرتزق اللي معه، يقعوا رجال ويواجهوا رجال الرجال ذلهم بالمعارك صحيح. ما يجي يشوفوا كل المساكين اللي حالتهم حاله، بعضهم ما لقيوا الاكل نفسه، بعضهم معه مرض، بعضهم ذا، وهم فوقنا، والله العظيم انه في امان. يروحوا هناك رجال قدامهم بالجبهات، واللي اشتغل احنا مستعدين، رجال من سبب روح القاتل من اليوم راح، والله ان كلتنا بنروح.
15: يا محمد ابن سلمان، والله ما بنخف لا منك ولا من امريكي ولا من اسرائيلي، ارواحنا وبلادنا ودمانا وجهالنا فدا وطننا وبلادنا، وانت خلي هذا اليهودي ينفعك.
16: بس يعني نقول الحمد لله والشكر لله، الله ينصر المجاهدين وينصر الشعب اليمني باذن الله وباذن قوه واحد احد.
10: أحد أصحاب المحلات التجارية المتضررة جراء هذا العدوان.
17: هذا العدوان الظالم السافل، نحن الآن مستعدين للجهاد، ما نخافش الموت، مستعدين للجهاد، جهاد ما مش أي جهاد، لأن هذا عدو سافل بقدم.
18: لن يخيفنا ولن يوقفنا ولن يهنا أبدا.
10: من هنا من باب شعوب محمد الجبلي المسيرة.
1: في محافظة تعز استشهد طفل إثر انفجار عبوة من مخلفات العدوان السعودي في مديرية جبل حبشي، وأفاد مراسلنا في تعز باستشهاد الطفل شعيب علي سيف ثابت البالغ من العمر 14 عاما في عزلة الشراجة إثر انفجار عبوة وهو يرعى أغنام. وشن طيران العدو السعودي 13 غارة استهدفت منازل ومنشآت تعليمية في عدد من مديريات محافظة تعز. مراسلنا أفاد أن طيران العدو استهدف بست غارات مديرية المصراخ، منها غارة على مدرسة الفلاح بمنطقة المطالي وغارة على بيت الشيخ عبد الولي الجابري، فيما استهدف طيران العدو بغارة مدرسة الجيل الجديد بعزلة الحازة قرية العرمة بمديرية صبر الموادم، وبغارة أخرى نقيل الزربي بمديرية حيفان، فيما شن ثلاث غارات على مديرية الوازعية وغارتين على منطقة سفتيل بمديرية صالة. في محافظة عمران استهدف العدو السعودي ظهر اليوم مزرعة للدواجن في مديرية حرف سفيان، وأفاد مراسلنا أن العدو السعودي استهدف بسبع ضربات تنوعت بين الغارات الجوية والقصف الصاروخي استهدف مزرعة الدواجن في مديرية حرف سفيان، ما أدى إلى نفوق عدد كبير من الدواجن وتدمير المزرعة بشكل كامل.
18: أعمالهم القذرة في المواطنين، استهدفوا مزرعة دجاج،
15: طرب دجاج، دجاج أفاريخ دجاج، حبرة دجاج، عذبة حيا فيكم، عذبة شرف، عذبة غيره، هذا ليست مواقع عسكرية وإنما دجاج.
19: كل ما ضرب كل ما زاد الحقد في قلوبنا عليه.
1: وفي سياق عدوانه المتواصل على اليمن، شن طيران العدو السعودي غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات خلال الساعات الماضية. وأوضح شبكة مراسلين أن طيران العدو السعودي شن غارة على مطار صنعاء الدولي وغارتين على مديرية النهم بمحافظة صنعاء، كما شن غارة على مدينة صعدة وست غارات على مديرية ميز وغارة على مديرية الصفراء بالتزامن مع قصف صاروخي على مديرية سحارة. دشنت هيئة الزكاة النزول الميداني لتلمس احتياجات المواطنين في مدينة التربة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، وتوعية التجار بعدم الانجرار خلف أكاذيب وادعاءات أبواق العدوان الرامية للتشويه بهيئة الزكاة والنيل من مكانتها والتقليل من إنجازاتها. وعقب الزيارة الميدانية لمدينة التربة، ترأس مدير مكتب الزكاة بالمحافظة شوقي المغلس اجتماعا بحضور عدد من أعضاء السلطة المحلية لمناقشة الاحتياجات الضرورية للمواطنين وإعداد البرامج والخطط لتنفيذها، موجها الدعوة للعاملين السابقين فيما كان يسمى بالواجبات بالعودة لممارسة أعمالهم في رحاب الهيئة العامة للزكاة، مؤكدا ألا إقصاء لأحد أو تهميش.
20: اليوم بفضل الله عز وجل نقوم بالزيارة إلى مديرية الشمايتين، وذلك للاطلاع على أحوال المجتمع والناس هنا والاحتياجات للمشاريع الذي هي في إطار الهيئة العامة للزكاة، ليتسنى لنا الاطلاع من قرب مع المجتمع والمواطنين، وذلك للرفع بخطة لمشاريع هيئة الزكاة في الأيام القادمة بإذن الله. نطمن موظفي الواجبات سابقا والذي سيكونون الآن تبع موظفي للهيئة العامة للزكاة، نطمنهم ونقول لهم رسالة أنه يستمروا في أعمالهم، الوضع لن نقص أحد، المعيار عندنا سيكون هو بالجدارة وبمدى النجاح والإخلاص في إقامة الركن الثالث من أركان الإسلام، وسيكون واجبهم اليوم ليس واجبهم الجباية كما كان في نظام السلطة المحلية الجباية، اليوم سيكون واجبهم الأساسي 80% تلمس أحوال الناس وتنفيذ المشاريع وإيصال الزكاة الذي فرضها الله عز وجل للفقراء والمساكين من نفس أبناء المناطق.
1: بينما يحاصر مطار صنعاء الدولي ويستهدف ويسقط شهداء من كوادره ومن المواطنين، تقف الأمم المتحدة موقف المتفرج، وحين يطال الرد اليمني مطار خالد الدولي في الرياض تتعالى الإدانات وتستحضر نصوص القانون الدولي في ازدواجية تضع مصداقية المنظمة الدولية على المحك.
0: الجمعة، عدوان سعودي يستهدف مطار صنعاء الدولي نتج عنه استشهاد فردين من موظفيه. السبت، القوات المسلحة اليمنية تضرب مطار خالد في الرياض بعيدا عن مغالطات الرواية السعودية. ومن قبل مطار صنعاء محاصر من نظام الدرعية لأكثر من عقد مضى، قصف مرة تلو أخرى، واليوم مطار الرياض توقفت خدماته نتيجة الرد اليمني على ما جنته يدا نظام آل سعود. فهل تساوى الفعل ورد الفعل في عيني الأمم المتحدة، أم أن لها عوار يرى بشكل آخر؟ على الأمم المتحدة حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية يجب عليها قمع أفعال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم. هذا مما تنصه المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. وثانيه، تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، وهذا فيما يبدو بأنه ليس إلا حبرا على ورق. فالأمين العام للأمم المتحدة رأى مطار الرياض ولم يرى مطار صنعاء، يدين رد الفعل ويتناسى الفعل، ويضيف أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وجدير تذكيره إيانا بالقانون الدولي، والقانون الآنف ذاته هو ما يقرر مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا عين ما فعله اليمن لا باغ به ولا عاد. وليقل قائل، ربما ذلك مجاز أتى من تربعه على أمانة جمعية الأمم المتحدة، فليكن إذن قليلا من الأمانة للميثاق الذي تقصده هيئته تلك. ففصله الأول يقيم أركان الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة لجميع أعضائها، أي ليس ذا ولد حرة وذا ولد جارية. مبعوثه أيضا غرودنبرغ انضم إليه في الإدانة، وهو المناط به حيادا بين كل الأطراف، وخلق جو يناسب تسوية سياسية مستقبلية، بدا منضما لمشغله ومنحازا لطرف المملكة. ناهيك عن تهمة تهديد الملاحة وغيرها، لدرجة أن من يسمعه يخاله ناطقا باسم بن سلمان لا سواه. لا تبدو المسألة مسألة مطار أصيب هنا ومطار تعطل هناك، بقدر ما تبدو امتحانا لمعنى العدالة حين توضع على طاولة السياسة الدولية. فحين يكون الضحية يمنيا يصبح الصمت دبلوماسية، وحين يصل الرد إلى الرياض تستيقظ لغة الإدانة وتستدعى نصوص القانون الدولي من أدراجها. للميثاق عين لا ترى إلا باتجاه واحد، والسيادة فيه حق يمنح لذوي أرحام أمريكا وأحبائها.
1: استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي عزلة الرماد بمديرية ناطع في محافظة البيضاء بقذيفتي هاون، ما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المواطنين. ووفق مراسلنا في البيضاء، فإن القذيفتين سقطتا أمام محل تجاري لأحد المواطنين وعلى مقربة من منازل المواطنين، ولولا العناية الإلهية لا خلف شهداء وجرحى. أكد حزب التصحيح وقوفه خلف القيادة في فرض معادلة الحصار بالحصار، ودعا في الذكرى 49 لاغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي إلى المضي لكسر التدخل السعودي الوقح في اليمن.
21: 49 عاما على الجريمة السعودية باغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، تنظيم التصحيح يحيي الذكرى بالتأكيد أن اليد السعودية استهدفت بذور دولة يمنية كانت تسعى لتحقيق السيادة وترفض الهيمنة.
22: لقد استهدف الحمدي ورفاقه لأن مشروعه كان أكبر من رغبات الارتهان للخارج وأقوى من محاولات فرض الوصاية والأطماع التوسعية السعودية التي واجهها الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي.
2: لكن مشروع التحرر لا زال قائما، وسيظل كرماء وأعزاء بفضل الله وبفضل ثورة 21 سبتمبر وبقائدها الهمام سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
21: المشاركون من نخب حزبية وسياسية أكدوا أن الأمل معقود اليوم في إسدال الستار على عقود من الهيمنة والتدخل السعودي الواقع في اليمن.
3: الملحق العسكري السعودي هو الذي كان قائم بعمليات التنظيم والتنفيذ، وهو صالح الهديان، وهذا معروفا لدى الجميع، وهذه تعتبر كارثة كبيرة جدا في اغتيالات قادة الدول.
5: وإذا كانت السعودية قد استطاعت أن تبقي اليمن تحت الهيمنة، لكننا اليوم نثق ثقة كاملة في قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي القائد العلم، الذي سيخرج اليمن من الهيمنة والعباءة السعودية التي كانت جاثمة على اليمن واليمنيين منذ عقود.
21: بالتزامن مع أحياء الذكرى 49 لاغتيال الرئيس الحميدي على يد النظام السعودي، غارات سعودية على العاصمة صنعاء لتؤكد بالدليل أن الدور السعودي لا يزال في مربع المعاداة للشعب اليمني، وأن هذا النظام لا يزال يكن العداء والخصومة لكل ما هو يمني. من أمام ضريح الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، إبراهيم الوادعي، المسيرة.
23: عقد أبناء مديرية خدير بمحافظة تعز لقاء قبليا مسلحا إعلانا للنفير العام والجهوزية لمواجهة العدو السعودية.

0: في هذا اللقاء القبلي المسلح أحرار وشرفاء مديرية خدير بمحافظة تعز يؤكدون الثبات مع فلسطين والاستنفار لمواجهة العدوان والحصار وبهتان العدو السعودي ومواجهة التصعيد بالتصعيد.
1: أعلى وأصعب هجبة تصعد ما يمكن نذل ونحتاج والسن هنا بالسن حكم الله في محكم هدى.
0: شعارهم انفروا خفافا وثقالا.
2: حرقنا اليوم أن نعلن النفير العام والتعبئة العامة والجهوزية العالية لرفض القبهات في الميادين ورفض المجاهدين في كل الساحات والميادين الجهادية حتى ندحر كل غازي من كل شبر في داخل اليمن الحبيب.
3: ندعو الإخوة المعارضين بهم أن يغتنموا فرصة العفو العام وأن يعودوا إلى أحضان الوطن وإلى أحضان المسيرة القرآنية المباركة، لأننا نتعامل مع الأسرى ونتعامل مع الأيدي من المنظور القرآني ومن باب قول الله سبحانه وتعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فنحن إخوة والله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فنرجو منهم العودة إلى صف الوطن وإلى بين إخوانهم بعد أن نزغ الشيطان بيننا وبينهم.
4: لله سننهي قواتك.
0: نددوا بالعدوان السعودي وجرائمه وجرائم أذنابه بحق الشعب اليمني وتوعدوا بالرد المنكل انتصارا لمظلومية الشعب وكسرا للعدوان والحصار المفروض على اليمن، مشيدين بدوري وموقف القبيلة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ضد المشروع الصهيوني الأمريكي.
5: يا أمة ثوري للكعبة،
6: يا أمة ثوري للكعبة،
5: لا تنتظري حتى الضربة،
6: لا تنتظري حتى الضربة.
7: نؤكد تمسكنا المطلق والثابت بمواقفنا الإيمانية القرآنية والأخلاقية المشرفة تجاه قضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يؤكد مجددا موقفنا في نصرة الأقصى المبارك الذي يدنسه قطعان الصهاينة جهارا نهارا على مرأى ومسمع من أمة المليارين مسلم في فضيعة مدوية للأنظمة المطبعة والعميلة وفي مقدمتها النظام السعودي الذين رفعوا شعار حماية المقدسات زورا وبهتانا ضد شعبنا المسلم الغيور، بينما خلست ألسنتهم وعميت أبصارهم عن الاقتحامات الإجرامية المتكررة للمسجد الأقصى من قبل قطعان المغتصبين الصهاينة.
0: باركوا الانتصارات الساحقة على فلول تحشيدات العدو السعودي ودعوا بقية المخدوعين إلى الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن قبل فوات الأوان. فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
8: زار عدد من مشايخ مراد وبني عبد المرابطين من مجاهدي القوات المسلحة في خطوط التماس ومحاور القتال جنوب محافظة مارب، وأكدوا الوقوف إلى جانبهم دعما وإسنادا بالرجال والأموال، باعثين برسائل لمن يتواجد في تحشيدات العدو بالعودة إلى صف الوطن قبل فوات الأوان.
9: السلطة المحلية والقادة العسكرية والأمنية، نشكر مشايخ وقبائل مراد وبني عبد الذي أصبحوا جزء من هذا المعركة الفاصلة بين الحق والباطل.
10: قبيلة مراد هي أحد جزء لا جزء من الشعب اليمني والقبيلة اليمنية، سيقفون إلى جانب أخوانهم الجيش والأمن في أي وقت وزمان.
11: أبناء مراد يلتحموا بأخوانهم أبناء القوات المسلحة في صف واحد وفي خندق واحد.
12: نقول لهم هذا شباب من قد الجوبة طمع العافية من قد الجوبة صبوح
13: صبوح،
12: ارفعوا أنفسكم، بلاد مراد محرمة عليكم.
14: منحرم ما وجهنا فيه سحنا، فإحنا منفذين أوامره ليل ولا نهار.
15: إننا ما دمنا نقاتل على بلادنا وعلى شعبنا وعلى ثرواتنا وعلى ومن أجل رفع الحصار عن أمتنا، قسما بالله إن عشنا سعداء وإن متنا سعداء.
16: احنا الان في الفلاحة الذين يدعون انهم شلوها وشلوا مدري ويش، يعني كله كلام فارغ، كذب، اعلام فارغ، ذي يحشدوا بابنائهم الى الهلاك.
17: الان احنا بنقاتل على بلادنا وعلى ارضنا وعلى ارضنا وعلى ممتلكاتنا وننتزع حقوقنا باذن الله تعالى
18: للحرب. احنا اهلها
13: واحنا لها، ونأكد لهم ان احنا سنصل المغرب ونصل كل ديار اليمن.
18: لن يتنين العالم هذا بحشوداته، ولن يردنا من تحرير وطننا، فمعركتنا معركة استقلال.
13: قادمين وسنحرر بلادنا مهما كان الثمن ومهما كلفنا.
19: قياداتنا في جبهاتنا وقياداتهم في الفنادق، ونحن لهم بالمرصاد، وانا اقول لهم يستغنموا العفو ويعودوا الى ارضهم.

0: إلى تركيا، إن اليمن مقبرة الغزاة.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
2: احتشد أبناء مديرية آزال بالعاصمة صنعاء اليوم في لقاء مسلح مباركين عمليات القوات المسلحة، معلنين النفير العام والجاهزية لإسناد القوات المسلحة وتعزيز معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
3: وفودا تقطر أبناء مديرية آزال بالعاصمة صنعاء إلى ساحة النفير العام، مسلحين مستنفرين خرجوا يباركون ضربات القوات المسلحة اليمنية في عمق كيان بني سعود، ويؤكدون على أحقيتهم في ترسيخ وتعزيز معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
4: تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله واثقين بنصره.
5: وسنعيد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقريش ومن حولها، والله لن نترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو نهلك دونه.
6: اليوم يوم نفير، يوم استعداد، يوم مواجهة لتحرير الأرض، لنيل الحرية والاستقلال. اليوم يجب أن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: رسالتنا للقوات المسلحة اليمنية أن استمروا، ونحن إلى جانبكم ونحن خلفكم، وأنتم تشفون صدورنا وتشفون غليلنا دائما وأبدا، وهذا رهاننا عليكم، ونحن خلفكم، والشعب اليمني بإذن الله سبحانه وتعالى ماضي إلى دعمكم.
3: أبناء مديرية آزال في لقائهم هذا يؤكدون موقفهم الثابت تجاه فلسطين، يتأهبون للإسناد ويعززون حضورهم الفاعل في ميادين الجهاد لتطهير كل شبر من أرض اليمن.
8: نحن نقول له للسيد القائد، نحن تطرحنا إشارتك في أي لحظة، توجيهاتك، ونحن متوجهين أينما أمرتنا، برا برا، جوا جوا، بحرا بحرا،
9: ومستمرون بكل ثبات لدعم ورفض الجبهات في إطار تثبيت معركة الحصار بالحصار والعدوان بالعدوان، المطار بالمطار والميناء بالميناء. لا نكل ولا نمل، ونحن ماضون
10: إلى الجبهات، لن نتردد حتى نأخذ الحقوق ونخذ بثارنا من اليهود السعودي والأمريكي والصهيوني وكل منافق.
11: يا ابن سلمان انظر واحسبها وفكر، هذا اليمن مقبرة من غزاة، وان بايزح شد جيوتك ما تقدر ينتظرها مقابرها وتعفر دمها.
12: الحصار بالحصار، وسوف ندمرك وسوف ندخل لك لعب بدارك. لا ينفعك مرتزق ولا ينفعك أمريكي ولا ينفعك إسرائيلي. الشعب اليمني بايدافع على نفسه، بايقاتل، بايدمر حتى النصر إن شاء الله.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا،
3: لا تراجع ولا تفاوض، تؤكد قبائل اليمن حتى إنهاء العدوان وكسر حصار العدو السعودي وطرده صاغرا من كل أراضي اليمن. ذلك مطلب الشعب وحقه، وجاهز لخوض كل الغمرات بإيمان وثبات وبأس يماني. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
2: في محافظة صعدة نظمت وقفات غاضبة ومستنكرة لجرائم العدو السعودي بحق المدنيين وبهتانه ضد شعب الإيمان والحكمة.
13: عظمها لها تاريخ بالعز شيد، عدت حصون توجت الكرامة.
14: من جبال مديرية عتمة بدمار الشامخة تداعت القبائل بسلاحها إلى لقاء قبلي، معلنة نفيرها العام وتعبئتها الجهادية لرفض الجبهات بالرجال والمال والسلاح لمواجهة تصعيد العدو السعودي ومرتزقته حتى إنهاء العدوان والحصار واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
15: انتصارا لمظلومية شعبنا اليمني العظيم، ورفضا للعدوان والحصار المفروض عليه منذ 12 عاما من قبل العدوان السعودي، واستنكارا للجرائم التي ترتكب بحق شعبنا اليمني وأطفاله ونسائه، خرجنا

0: اليوم جهادا في سبيل الله، تعبئة ونفيرا لمواجهة هذا العدوان والحصار، لرفع الظلم عن شعبنا وبلدنا.
1: واجب ديني ووطني ملزم للجميع قبائل اليمن في إسناد ودعم قواتنا المسلحة الذي تخوض اليوم أقدس معركة تحرر للأرض والإنسان ضد العدو السعودي ومن يقف خلفه من شذاذ الآفاق.
2: اجلدي يا أبابيل الطغاة، اجلدي، ركز الضرب على الهامة وعلى الهمومة، ركز الضرب على الهامة وعلى الجمجمة، اسهري فوق روس الروس لا ترقدي، وافهمي ايش قصدي. بطل الدعم ما الذي ما يقدر شعبنا، لا ودي، والذي راد سفك الدم نسفك دمه.
3: قبائل عتمة في لقائها القبلي باركت انتصارات القوات المسلحة في دحر تحشيدات العدو السعودي واستهداف مطاراته ومنشآته الحيوية، مؤكدين أن شعب الحكمة والإيمان لا يمكن أن يخضع إلا لله.
4: جاهزون بالتضحية، جاهزون بالعتاد، جاهزون بسلاحنا وبكل ما نملك وبكل ما نستطيع لنفذ الجبهات حتى بدمائنا وبأموالنا،
5: ومستنفرين النفير العام والكبير وذلك لدعم الجبهات بالمال والرجال. ألم يأني لك أيها العدو اليوم أن تدفع مرتبات الشعب اليمني وأن تسحب تحشيداتك ومدرعاتك وآلياتك العسكرية؟ ألم يأني لك أيها العدو السعودي أن تمتنع عن إخضاع الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني لا يمكن أن يخضع إلا لله عز وجل.
6: الشعب اليمني ملتحم بالقوات المسلحة وهو الرافد الأساسي للقوات المسلحة، ورسالتنا إلى القوات المسلحة بأن أضربوا بيد من حديد لانتزاع حقوق الشعب اليمني وانتزاع مرتباته ورفع الحصار عنه وإنهاء العدوان.
3: كلما صعد العدو السعودي من اعتداءاته على الشعب اليمني، كلما ازداد الصمود والثبات اليماني، وازدادت معه وتيرة التنكيل بالعدو النجدي. ولا شك بعون الله أن العواقب ستكون وخيمة عليه وعلى مرتزقته وأذنبه.
7: على المملكة السعودية المتهالكة أن تجنح إلى السلام مع هذا الشعب الراسخ رسوخ هذه الجبال الرواسي والضارب جذوره في عمق التاريخ، والتعي جيدا أن رهاناتها على التحالفات الوهمية والمرتزقة لن يزيدها إلا ضعفا ووهن أمام صمود هذا الشعب اليمني العظيم. شرفت يا رحبي المسيرة دمار.
8: كان هذا التقرير لوقفة قبائل مديرية عتمة في محافظة دمار، وننتقل الآن إلى وقفات غاضبة في محافظة صعدة.
9: البهتان النجدي باستهداف المكدسات لا زال صداه يرتد غضبا بين أوساط الشعب اليمني، هنا حيث مشايخ ووجهاء مديريات رازح وشدة وقمر الحدودية بصعدة توعدوا في وقفة قبلية بتأديب العدو السعودي. وبالمثل كانت الوقفة لأبناء قبيلة الحجلة بمديرية رازح الحدودية، منددين بجرائم العدو السعودي المستمرة باستهداف القرى والمناطق الحدودية وأهلها الآمنين.
10: الله أكبر، أبناء أمريكا، أبناء إسرائيل، أبناء اليهود، أبناء الإسلام.
9: وفي منطقة آل الجرادي بحيدان نظمت وقفة للأهالي هناك، كما هي الوقفة في عزلة آل عقاب بمديرية صعدة، ووقفات مماثلة بمديرية الظاهر الحدودية.
11: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام.
9: غضب عارم في عموم مناطق صعدة إزاء إساءة قرن الشيطان للشعب اليمني وسط جهوزية تامة لردع العدو السعودي. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
8: احتشدت قبائل مديريتي المفتاح وأفلح الشام بمحافظة صعدة في لقائين قبليين مسلحين منفصلين أعلنت فيهما النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو السعودية.
12: في مشهد معهود للقبيلة اليمنية يعكس عمق أصالتها وثبات موقفها في نصرة الحق وأهله، شهدت مديرية المفتاح بمحافظة حجة لقاء جبليا مسلحا حاشدا ضم وجهاء ومشايخ وأبناء المديرية. أكد النفير العام والجهوزية القتالية لإنهاء العدوان والحصار السعودي وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
13: أعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله واثقين بنصره، مجددين المضي قدما خلف قيادتهم الثورية القرآنية وجيشهم المجاهد، وتثبت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
14: وإننا مستمرون على مواقفنا الإيمانية المشرفة المناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومقدساتها.
12: وبالمثل عقدت قبائل مديرية أفلح الشام لقاء جبليا مسلحا أرسلت خلاله رسالة واضحة لا لبس فيها أن الجاهزية في أوجها، وأن الجبهة الداخلية والنسيج الاجتماعي الجبلي يمثلان الحصن الأمني والركيزة الأساسية لحماية الدين والعرض والأرض بعزم لا يلين وإرادة صلبة وتصميم على استعادة الحرية والحقوق والثروات مهما بلغت التضحيات.
15: إعلان النفير العام من كل قبائل يمن الإيمان والحكمة بسلاحنا ورجالنا وعدتنا وعزادنا في مواجهة الجرائم.
16: استجابة للسيد والمولى عبد الكبير الدين يحفظه الله، وأنا أقول له يا سيدي خذ من البحر، والله ما تخلف منا رجل واحد، ولن نقول لك إلا سر ونحن معك، وليس كما قال بنو إسرائيل. حربنا العام مع آل سعود حرب وجودية، واللي يعلم القاسي والتاني لن يكون هناك واستقرار أمن واستقرار في مملكة الرمال إلا باستقرار اليمن.
17: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
12: في اليمن شعب لا يهون ولا يضعف ولا يستكين، ينتزع حقوقه بيديه عازم على تحرير بلاده واستعادة حريته واستقلاله وثرواته المنهوبة. من محافظة حجة وليد المطهر، المسيرة.
8: نظمت جامعة صنعاء اليوم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى بمشاركة عدد من الباحثين والمفكرين.
18: ثلاثة أعوام على معركة طوفان الأقصى، المعركة التي رسخت مبدأ وحدة الساحات من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن والعراق، تستحضر اليوم على طاولة ندوة فكرية بجامعة صنعاء.
19: جاء طوفان الأقصى وكأنه زاح كل هذا لتشرق شمس اليمن. أخواني في محور الجهاد والمقاومة، لم تكن اليمن في حسابات المعركة، اليمن بهذا أرادت أن تقول أن الجغرافيا لا تمثل قيدا أيها العرب الذين يتعذرون بقلة الإمكانات. قال لهم اليمن: أيكم أفقر مني من حيث الإمكانات المادية؟ أنا أفقركم. ودخلت المعركة، إذن حجتكم داحضة.
18: الندوة الفكرية بجامعة صنعاء سلطت الضوء على أبعاد معركة طوفان الأقصى وما نتج عنها من سقوط السردية الصهيونية.
20: أن معركة طوفان الأقصى هي الفاضحة، هي الذي عرف الأمة وبينت الحقائق على أرقام السواء، كشفت المنافقين داخل الأمة العربية والإسلامية على حقيقتهم، وكشفت الأنظمة الغربية المنادية بحقوق الإنسان والحريات.
21: وهناك أيضا تحول مهم، صحف الكمريات الصحف العالمية بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تصف الكيان بأنه عبء على الولايات المتحدة الأمريكية وأنه يسبب إشكاليات الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأصوات لم تكن موجودة فيما سبق.
18: يبقى 7 أكتوبر ذكرى معركة تجاوزت حدود زمانها ومكانها من ناحية ما أحدثته في واقع الصراع مع العدو الصهيوني وعودة القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني إلى الواجهة من جديد. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
8: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مراسلتنا عن ارتقاء 8 شهداء خلال 24 ساعة الماضية، فيما أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 فلسطينيين برصاص العدو في مدينة خان يونس. وشرق مدينة غزة أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة جراء إطلاق نار من آليات العدو الإسرائيلي تجاه خيام النازحين عند مفترق الشجاعية، مع رصد تقديم قوات صهيونية مكعبات الخط الأصفر أو ما تسمى بالخط الأصفر حتى المفترق، واستهداف قوة أخرى بقذائف المدفعية. ودمر العدو في وقت سابق 3 بنايات سكنية ومنزلا في شجاعية وشمال غرب مدينة غزة. في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات العدو اليوم 21 فلسطينيا من محافظات بيت لحم وجنين وطول كرم والخليل، بينهم أسرى محررون، فيما أصيب فلسطيني بجروح في قباطية جنوب جنين، وأصيب 5 مزارعين جراء هجوم للمغتصبين على أراض في قرية يتما جنوب نابلس. وتوزعت اعتقالات العدو 3 من مخيم عايدة وبلدة العساكرة في بيت لحم و6 من مناطق عدة في جنين، مع إعلان إصابة بجروح أثناء مداهمة منزله في قباطية، إضافة إلى اعتقال 9 من طول كرم بينهم أسرى محررون و3 من الخليل وغرب مدينة بيت لحم، حيث أصيب فلسطينيون جراء اعتداء المغتصبين عليه بالضرب المبرح. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مؤسسه دفاعية سكنيه او مراكز تجاريه واطفال وسار اطفال ونساء في الشارع المره كثيرين في هذا الشارع، ومعروف هذا السوق انه مكتظ بالسكان على 24 ساعه
1: صار بالحصار. ليش ما يفعلوا يجوا الرجال
2: والميناء بالميناء كل سلمان عن خلاك دحره، والله العظيم ما نفلته
3: كلنا بدكين الجبع. هذا لا يثنينا على جهادهم هؤلاء الكفار الملحدي هؤلاء الخونة.
4: علينا أن نتحرك بهذا العدوان، علينا أن نتحرك إلى الجبهات ولن نوقف دقيقة قدر واحد.
5: وصلنا ظل نحارب أهل سعود والحصار بالحصار. الله أكبر.
6: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليوم الناس والإسلام. يا محمد بن سلمان والله ما بنخاف لا منك ولا من أمريكي ولا من إسرائيلي، أرواحنا وبلادنا ودمانا وجهالنا فدا وطننا وبلادنا. وانت خلي هذا اليهودي ينفعك، أخوك المسلم بتضربه أيضربك رب العرش العظيم.
7: لن يخيفنا ولن يوقفنا ولن يهنا أبداً.

0: هذا هو الشهيد يعمل في محل بيع القات، استهدفه طيران العدوان السعودي مساء اليوم. والقريح وين القريح؟
1: ضربوا الطائرة لفوق الدكان حق بنخي، كل يبيع ايش؟ مواد غذائية. قتلوا النوه، اولاد الحرام، الطائرة اولاد الحرام، الزلول اولاد الحرام، قتلوا ابن اخي. هيا اشعد باقي بعد كذا من داخل صنعاء لداخل هنا يقتل المدنيين، لا يقتلوش عسكر كذابين، اولاد حرام، الله لا سامحهم، لا من ايماهم.
2: صندوق حقه يبيع قات، سمير داخل دكانه، هذا زكريا يبيع قات داخل صندوقه، زكريا احمد الحكيمي.
1: أنا اسمي اسكندر قاسم محمد سلام، وابن أخي اسمه سمير عبد المجيد قاسم محمد سلام ابن أخي. أيوة ابن أخي، لا اللي قد قطع الشهيد، يعني إيش ذنبه برضه؟ هذا مدني، جريمة، أكبر جريمة، يعني قتل المدنيين، يعني هذا أكبر حرام. إيش ليش للدرجة هذا؟ إيش ذنبهم؟ مدنيين يروحوا، عسكر ولا في عسكري راح، كله مدنيين. إيش يدل على هذا؟ على تآمر على اليمن، تآمر على اليمن. شوف هذا أولاد حرام، سعودية والإمارات أولاد حرام، يتآمروا على اليمنيين، يشتوا أي وآل سلول، يشتوا إيش؟ يشتوا يشلوا النفط. أنتم راقدين ما تفهموا، ما توعوش، يعني يشلوا النفط علينا، يضربوا فتنة بيننا إحنا البين. الله لا سامحهم، الله مجعل بأسهم بينهم.
3: وصلت إحنا ثلاث حالات، 2 شهداء والثالث جريح. هذا الجريح فقد يده، بتيرت اليد حقه نتيجة للقصف الصاروخي، ضرب طيران، فاقد جزء من العضلات مع الجلد في أسفل الظهر، منطقة كبيرة جدا متأثر. أيضا عنده إصابة في الوجه، إصابة شديدة في الوجه، وإصابة مفرقة شظايا على الظهر كامل. لو تشوف المنطقة هنا عند الظهر كامل هذه إصابات. والاثنين الشهداء وصلوا متوفين يرحمهم الله.

0: الغذائية. الله لا سامحهم أولاد حرام اللي قتلوا ابنه وقتلوا الجهال. هذا يبيع قات. إيش ذنبه؟ وهذاك صاحب البقالة إيش ذنبه؟ الله لا سامحهم. الله اللهم اجعل بأسهم بينهم، هم والشرعية والأخوان الإصلاح. الله لا سامحهم، الله لا سامحهم. الله الله ليتنا طيار كبه أوري لهم كيف الشغل.
1: الله يحفظكم.
0: شنونا معاكم وأنا بوري لكم كيف القتال كمان. ونحن قادرين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وباس الشعب اليمني من باس الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد، باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: وحدك الغالب على أمر العباد، والمهيمن من عليك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: بالتولي والثقة والانتماء، بالتولي والثقة والانتماء بايواجه شعبنا كل الغزاة. أمعن ابن سعود في سفك الدماء حان وقت الحسم. يا شعب الأباه يا يمن الإيمان، ثوري لجل ما يطعم ابن سعود، تالي ما جناه بان دمر في بلاده مثل ما دمر الشعب اليماني واعتداه. بايجيه الرد من سابع سماء والقبائل زحف من كل اتجاه. ابتدينا اليوم في سحق الدماء، ابتدينا اليوم في سحق الدماء، والملك كارون بايلقى جزاه. ارتمي ارتمى في حضن صهيون ارتمى، واصبح الشيطان مثله مثل امه وباه. لو يمنى لو بمن في الارض، لو بمن في الارض جانا واحتمى. والله ان اليوم باي تشرب دماء، والله ان لانتزعنا لانتزعه، والله ان لانتزاع روحه كما ينتزع روح الطفولة والحياة. والله إنه بايرانا حيثما تكره أمريكا وصهيون ودماه. كم صبرنا له وقلنا ربما يعقل المفهوم، يعقل المهفوف ويقصر يداه، لكن الجبار صابه بالعمى مثل ما قد صاب فرعون وعماه. أقسم الشعب اليماني أقسم في سبيل الله لن يترك لواه. يا ربا جيزان جينا لك بما، يا ربا جيزان جينا لك بما يرضي الله وانبياءه وولياه. يا قبائل النجد ثوري عندما يقتحم نجران طوفان الهدى، جاكم الأنصار حامين الحما، جاكم السيد جعل روحي فدا، جاكم السيد جعل في روحي فدا. تحية للشاهد المجاهد، الشاعر المجاهد محمود الجنيد.

السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الأكارم الأعزاء الشرفاء الأحرار إلى هذه المسائية، مسائية انتصارات، مسائية العزة والكرامة في هذا المساء الذي توالت فيه أخبار الانتصارات في جميع الجبهات والضربات على العدو في عمق داره. أصحابكم في هذه المساء أنا محمد النعمي، ومن الإخراج محمد الديلمي. ارحبوا

بحمد الله وعونه وتوفيقه وتأييده مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا من صنعاء طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المصراخ بمحافظة تعز. يا ربي لك الحمد يا الله.

0: والضرب في ابن سعود واصل واصل واصل واصل يا ولي الله واصل. عدو مجرم متخطرس عاد الدواب حقه أمامهم كالحرف داء دابة بيحرفوا على ارتكاب مجازر بشعة بحق اليمنيين. مقصودهم ان اليمني هذا لو سر جريمة انه يذل يخضع يخاف. يا ابن سعود 12 عام ما قد عرفت شو اليمني ولا قد عقلت من هو هذا اليمني، ترتكبوا مجازر بحق الأسرى وإجرام، ترهبوا مقصودكم ترهبوا المجاهدين، ترهبوا الشعب اليمني، كل واحد يلف ابنه ويروحه ولا أخوه ولا أبوه. لا، ارتكبتوا مجازر بحق الأبرياء، أطفال في المدارس، متسوقين في السوق، أصحاب محلات تجارية. بدأت الحرب بعدوان على منازل مواطنين في بني حوات، صالات عزاء، أفراح. لما اليوم وما زلتم ترتكبون هذه المجازر وبتعتقدوا أن احنا نخاف؟ أيها المعتوهين، هذا الشعب كل ما آلمه شيء ازداد جلدا، ازداد إصرارا على إزالة الألم ومفتعل الألم. الشعب اليمني ابن سعود مصر على أن يقتلعك، أنت غدة سرطانية في جسد الأمة كما هي الصهيونية. الشعب اليمني عازم على اقتلاعكم جميعا يا عملاء الصهاينة وأحذيتها. قسما لو تجمع العالم بأكمله ومجرمي العالم بأكمله أن هذا الشعب ما يخضع لك، لا أنت ولا غيرك. هذا الشعب حر عزيز كريم شريف، يأبى العبودية إلا لله سبحانه وتعالى. لا تخيفه التهديدات ولا الإرجافات ولا ارتكاب الجرائم. ها هو اليوم يؤلمك كما تؤلمه، أغلق مطاراتك كما أغلقت مطاراته، وقادم الأيام بإذن الله سنغلق الموانئ كما أغلقت موانئنا. سيأتي اليوم تترجى فيه لرحلة نعذر لها تنطلق، وهو مركز تنسيق العمليات اليمنية يقول لكم الحالات الإنسانية ارجعوا إلينا، وبدأت رحلات تتواصل بصنعاء. سنؤلمك بإذن الله وأنت تتألم اليوم. الأهداف كثيرة جدا، أما أنت ما هو أهدافك؟ السعودي ما هي أهدافه؟ أهدافه أطفال ونساء، أهدافه مجازر يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني. تخيلوا اليوم يضرب سوق، سوق لم ينفجر صح؟ ضرب، سقطوا أطفال ونساء ما بين قتيل أو امرأة قتيلة وطفل وجريح حسب المعلومات اللي بتوفر الآن اللي لدينا كاملة. لكن ضرب سوق لولا عناية الله، كما جاءت لنا بعض الأخبار، لولا عناية الله أنه لو انفجر هذا الصاروخ كان فعل مجزرة كبرى في سوق، في سوق حي الزمر في صنعاء القديمة، معروف عند الناس كلهم. إيش فيه في هذه المنطقة يا جماعة؟ به مصنع صواريخ، طائرات مسيرة، توجد فيه مجاميع للجيش اليمني. بيدور بعد من؟ هيبصرته السعودي نفس اليهودي يقصف عمارة من 7 من 8 من 9 من 10 من 12 دور ليقتل واحد ليقتل قيادي من قيادات حماس أو مجاهد من مجاهدي حماس أو منتمي من المنتمين لحماس، ولو عمل طز يموت الكل الذي في العمارة، تموت جميع الأسر، 100 500 فرد 1000 فرد عادي عنده. أهم شيء يقتل هذا. نفس العمل تفعله اليهودية السعودية، نفس العمل يفعله الدواعش بالتفجيراتهم، لكي تعلموا أن هؤلاء الدواعش وسيدهم السعودي هم تربية يهودية صهيونية يرتكبون أبشع الجرائم لكي يزيلوا هذه الصفة عن أكثر مجرم في العالم عن الصهيوني، رغم أن الصهيوني بتظهر له، رغم أن الصهيوني لا يوجد أي مجرم، وأن هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم هو كأنه ارتكبها الصهيوني، لأنه أستاذهم معلمهم. مجزرة مجزرة. أمس يقتل له ناس داخل محلات للحق التعز وشعوب. نسمع، تخيلوا شعوب يا جماعة تعرفوه كلكم، كل الناس يعرفوا حي الزمر، سوق. نستمع إلى التقرير محمد، ممكن نستمع إلى تقرير جرام بن سعود عليه اللعنة
1: الجديدة التي ارتكبها العدو السعودي هنا في باب شعوب، وكما نشاهد هذا هو مكان الجريمة، وهذه المنطقة هي سوق شعبي يكتظ بالمواطنين.
2: سوق شعبي
1: أشحد هذا؟
2: سوق شعبي، وهذا صلاة على رأس.
0: أها أوب،
3: سوق كفانة وسوق جانة، هذه محلات سوق وهذا سوق، كلها محلات تجارية، ما بيش حاجة حي سكني هذا.
0: يا ابن سعود يا ابن
1: فرق
0: سعود،
1: فرق الدفاع المدني تحاول رفع الركام.
0: حبيبي يا هذا الطفل، صدقه السعودي ملعون، ابن ملعون. أنا شو أتأكد يا محمد اللي انفجر، لأن جتني معلومات قبل أن أدخل النهر لم ينفجر.
2: أسمع في التلفزيون يقول لك استهدفوا مواقع حوثية، لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم، مساكن يعني بيوت سكنية في حي سكني في شعوب.
1: فهذا المكان في عز النهار، في ذروة ازدحام السكان والمواطنين في هذا السوق الشعبي. أشهد
4: ضربة من العدوان السعودي على منزل الجمالي، وهذا المنزل أمامكم شاهدوه، وحصل شهيد وجرحى.
2: مع صار بالحصاء، ايش ما يفعلوا واجهوا الرجال،
1: والميناء بالميناء، كل سلمان عن تخلى قاعد دحره، والله العظيم ما انفلته.
4: محمد بن سلمان هو المرتزق اللي معه، يقعوا رجال ويواجهوا رجال ذم بالمعارك صحيح. ما يجي فوق المساكين اللي حالتهم حاله، بعضهم ما لقوا الاكل على نفسه، بعضهم مع مرض، بعضهم ذا، وهم فوقنا، والله العظيم اننا في امان. يروحوا هناك رجال قدامهم بالجبهات، واللي اشتغل احنا مستعدين، رجال مش بنروح القاتل من اليوم بروح، والله ان كلتنا بنروح.
5: يا محمد بن سلمان والله ما بنخف لا منك ولا من امريكي،
0: هبي رأيك،
5: ارواحنا وبلادنا ودمانا وجهالنا فدا وطننا وبلادنا، وانت خلي هذا اليهودي ينفعك.
6: بس يعني نقول الحمد لله والشكر لله، الله ينصر المجاهدين،
0: يا الله
6: ينصر الشعب اليمني،
0: يا الله
6: باذن قوة واحد احد.
1: احد اصحاب المحلات التجارية المتضررة جرى هذا العدوان
7: الظالم السافل. نحن الان مستعدين للجهاد، ما نخافش الموت، مستعدين للجهاد، جهاد ما هوش غير جهاد، لأنه هذا عدو سافل بقدم.
8: لن يخيفنا ولن يوقفنا ولن يهنا أبدا.
1: من هنا من باب شعوب محمد الجبلي المسيرة.

هيا بصرتوا راجعوا هذه الفيديوهات يا ابن سعود. هل بصرتوا حد بيخاف؟ نصرانا مثل ما رجالنا تدعو للجيش، تدعو لتقديم الدعم للقوى الصاروخية سلاح الجو المسير وللجيش للمجاهدين الأبطال، كله ما حد بيخاف غير اليمني. لا جريمة هانة ولا هانة يخاف، لكن اليمني لا، اليمني مصر على انتزاع حقوقه، اليمني مصر على أخذ الثار. كلما ارتكبتم من جريمة زاد ذلك تحشيد للجبهات، بيزيدنا ذلك دعم للجبهات، بيزيدنا ذلك ثبات على الموقف، بيزيدنا ذلك إصرار على اقتلاعكم من الأرض ومن جسد هذه الأمة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة ما ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. فحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي يحسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها مالش في الرياضيات، أنا أدبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل وفور جي بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل. أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا، ارتكب بها مجازر كبيرة بحق أبناء شعبنا جل ضحاياها من النساء والأطفال. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل.
0: يا رباه.
1: والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في
0: شقدم
1: المنطقة
0: أبوها
1: الشرقية،
0: يا ولي.
1: وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة.
0: يا ربي لك الحمد.
1: العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وفي سياق آخر، نفذت قواتنا المسلحة عملية استهداف نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسبية بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. فيما تصدت قواتنا المسلحة لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل،
0: نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار أمة.
1: صنعاء 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من أكتوبر 2026.
0: صادر عن القوات المسلحة اليمنية. والله.

0: اليوم شاهدنا مشاهد قبل دخولنا الفترة بساعة أو أقل أو أكثر، مشاهد عظيمة تشفي صدور قوم مؤمنين، مشاهد من طرد تحشيدات العدو السعودي مرتزقة الريال السعودي التي حاولت التقدم من لحج نحو مرتفعات الوازعية، وأيضا تطهير وادي شريرة والجبال المحيطة به باتجاه الشمايتين. الشواظ يرسل عليكم أشواظ من نار كان لها حضور في هذه العملية. لنستمع.
1: خارطة توغل التحشيدات التابعة للعدو السعودي تراوح مكانها، البقاء تحت ضغط النيران اليمنية ينهكها. أثبتت القوات المسلحة قدرة على إدارة معركة دفاعية معقدة ومتعددة الأبعاد. احتوى المجاهدون الزخم الهجومي المعادي، وسرعان ما تحولت هذه المعركة إلى حرب استنزاف قاسية في مواضع تنكير منتخبة بعناية في نواح مختلفة من باب المندب. مسيرة شواظ الانقباضية شكلت عنصر مفاجأة ومباغتة واقتحام ومطاردة. انتقلت معها المسيرات من سلاح إسناد إلى أداة اشتباك رئيسية تستخدم لإدارة التنكيل اليومي في مسرح العمليات. الوقائع تشير إلى أن المعركة دخلت مرحلة يتراجع فيها تأثير التفوق الجوي التقليدي للعدو السعودي وما يوفره من غطاء أمام ما تعتمده القوات المسلحة من أسلحة جديدة.
0: يا ربي لك الحمد.
1: تطارد هذه الذخيرة المحلقة الهدف حتى اللحظة الأخيرة، لكن ليس هذا وحده ما يمنحها أهميتها. مرونتها وبراعة تشغيلها ميزات تضاعف الخطر، فهي قادرة على النفاذ من زوايا ضيقة وملاحقة آليات متحركة واستهداف نقطة ضعف محددة في مركبة أو موقع محصن ضمن نمط اشتباك يعتمد على الرؤية المباشرة والملاحقة اللحظية واختيار نقطة الإصابة. مسيرة شواظ تميت فريستها وتذيب طريدتها قبل أن تفعل. تحليقها في ميدان الاشتباك وخطوط النار وحده يكفي لإثارة الرعب. إنها الموت قبل الموت نفسه. شواظ ترفع كفة القوات المسلحة في المواجهة وتجعلها الأعلى، عين فوق الميدان وقدرة على التتبع اللحظي وضربة دقيقة، وهي إن شاءت اقتصرت على أحد المهام: التعطيل والإرباك والتشتيت. ومشاهد عمليات شواظ الانقباضية تظهر التنوع في أهدافها، بما يعكس أنها لم تعد تستخدم حصرا لصيد هدف ثابت أو ذات قيمة رمزية، بل اتسعت للانقباض على بنك أهداف ميداني متكامل يطاول كل عناصر البنية العملياتية للتحشيدات التابعة للعدو السعودي في كل نقاط الانتشار والتحرك، حتى ولو كانت تحت غطاء جوي مكثف من قبل العدو السعودي. ويظهر أن القوات المسلحة تربط بين المسيرات والأسلحة النارية الأخرى ضمن منظومة استنزاف متكاملة وشاملة. وفي المعلومات أن عمليات شواظ قد تتزامن أو تتعاقب مع نيران المدفعية وغيرها، وهو ما يعني العمل ببراعة على ترك تثبيت قوات العدو في الميدان ثم ضربها بمسيرات انقباضية ومحاصرتها عن عمليات الإخلاء أو إعادة التموضع. هذا الحضور اللافت لشواظ في مسرح العمليات ينذر بما هو أخطر منه، إذ ترجح هذه القراءة توجه المجاهدين إلى حالة من التصعيد النوعي في طبيعة استخدام شواظ ونقلها من الضربات الفردية إلى العمل ضمن تشكيلات هجومية مركبة. وهو تطور سيحمل دلالات عملياتية مهمة لما سيعتمده من مبدأ الإغراق والتوسع في التنكيل بكل شيء معاد.
0: يا ربي لك الحمد. يا محمد، من أين نبدأ؟ عن أي انتصار نتحدث؟ قال جنيدها من أي نصر إلهي نبدأ؟ الحمد والانتصارات يا الله لم تهدأ، انتصارات متسارعة وانهيارات أكثر تسارعا في العدو ومرتزقته. تأييدات إلهية، إجرام العدو السعودي لن يستمر بإذن الله تعالى. ظلم هذا الشعب، ظلم ما قد ظلم من مثله إلا الشعب الفلسطيني. مأساة اليمن ومأساة الشعب الفلسطيني هي كربلاء العصر، لكن بإذن الله تعالى وبوارق النصر تلوح في الأفق نراها عيانا جهارا، أن الدم والسيف سينتصران معا كما انتصر دم الإمام الحسين في عصره، سينتصر في هذا العصر الدم مع السيف، وستنهار كل القوى الظلامية والمتغطرسة والمتجبرة والمستكبرة. الآن وقبل قليل، الآن قبل دقائق ثواني دقيقة وشوية، يعني متحدث العدو السعودي اللي بيسموه متحدث التحالف بيعلن أنه تم تدمير مسيرة في المنطقة الشرقية يا للسعودية. دمرتها أمس، قال دمرنا مسيرة في مطار خالد، والمواطن السعودي الحر نزل على المطار خالد وصلت. هم يكذبوا انهم اسقطوها، والمشاهد تأتي انها وصلت. تخيلوا ان معظم صواريخنا تصل قبل ان يطلق الانذار، قالوا قبل سابق انذار. السعودي منهار ومرتزقته وكل من هم معه. السعودي هذا اللي حول باب المندب إلى ساحة حرب، ليش الآن غابت الحساسية الدولية تجاه أمن الملاحة؟ عندما سيطرنا إحنا على باب المندب وهو ما زال معانا اليوم، أمن الملاحة تدد. اليوم لما قدر المعارك في باب المندب والسعودية هي السبب، يعني في المناطق المجاورة في أجزاء من ذباب لم يصلوا إلى باب المندب. باب المندب وكل المرتفعات اللي حول باب المندب وباب المندب ومدينة المخاو وحيس وكل الأراضي التي حررناها ما زالت بأيدي رجال الله. هناك أجزاء بسيطة في الصحراء لمديرية الذباب، لكن اشتباكات العدو لا يقر له قرار. ضرب وتنكيل التنكيل بالصواريخ بالطائرات المسيرة، أعداد هائلة من القتلى والجرحى، ويعلم الله أنه بيعسفنا أن هذه الدماء تذهب هدرة، دماء تذهب خدمة لحذاء الصهيوني، تذهب خدمة للصهيوني، تذهب خدمة للعدو السعودي اللي هو حذاء الصهيوني واللي هي خدمة للصهيوني في الأصل. بدل ما أن هذا الدماء اليمنية تذهب دفاعا عن أرضها وعرضها وشرفها وكرامتها، يزج بها في محرقة ما معها شيء منها، لا ناقة ولا جمل، بيهلك نفسه. ومثل فقير اليهود لا دنيا ولا آخرة، مثل فقراء اليهود لا دنيا ولا آخرة. وكم قد حذر ونصح السيد حتى لإخواننا في المحافظات الجنوبية، المعركة ليست بيننا وبينكم، نحن إخوان سد ونحل قضايانا، ما حد يتدخل فينا، ترجلوا. لكن يبدو أنهم يعني ربما عليهم ذنوب سابقة وربي بيسوقهم لهلاكهم وليأخذوا جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة. نسمع لهذا التقرير يا محمد. السعودية وتحويل باب المندب إلى ساحة حرب سؤال، لماذا غابت الحساسية الدولية تجاه أمن الملاحة؟
2: يا رب لك الحمد والشكر في هذه اللحظات في هذا الوقت.
3: استعاد اليمن أراضيه في الساحل الغربي حتى باب المندب، ثارت سائرة النظام السعودي وارتفع منسوب القلق لدى واشنطن والعواصم الغربية، وكانت الصفعة الأكبر بوجه الكيان الإسرائيلي. كان يراد للمطيط أن يبقى خاضعا لاحتلال سعودي دائم تحت سقف الأجندة الصهيونية.
4: هذا القوات البرية الملكية السعودية.
3: منذ طرد التحشيدات السعودية استمرت الملاحة على حالها. بعث اليمن رسائل تطمين لدول العالم أنه لا يشكل تهديدا على التجارة البحرية. كانت الأرقام التي تعلنها وزارة النقل عن عدد السفن العابرة دليل على مصداقية الموقف اليمني، مع اعتراف واسع بأن التطورات الميدانية لم تنعكس سلبا على حركة الملاحة. أسقط الواقع السردية التي روج لها النظام السعودي، وقد سعى لتحريض دول العالم تحت يافطة تهديد الأمن البحري في باب المندب. قبل أن تسقط الدوافع السعودية حول أمن الملاحة عبر تحريك تحشيداتها للهجوم على المطيط الاستراتيجي، وأعلنت مشاركتها المباشرة بمئة مقاتلة وتنفيذ مئات الغارات الجوية.
5: المتحدث باسم التحالف لدعم شرعية تحدث هذا صباح هذا اليوم أن 100 مقاتلة طائرة مقاتلة نفذت عمليات داخل اليمن واستهدفت 324 هدفا.
3: يستند نظام الرياض إلى الغطاء الأمريكي أمام عملياته العدوانية. غابت الإدانة الدولية وانتهت الحساسية المفرطة تجاه أمن الملاحة، وكان يفترض بدول العالم أن تعلن رفضها تحويل مطيق باب المندب إلى ساحة حرب، لكن السعودية فعلت ذلك ولا تزال مصرة على البحث عن صورة انتصار، لكنها تخسر المزيد. بعون الله أفشلت القوات المسلحة كل المحاولات السعودية، وهي ماضية لمواجهة التصعيد بالتصعيد، وللدول التي حبست دموعها اليوم أن تكف عن ذرفها غدا.
0: أيوة.
3: إذا ما بدت النتائج السلبية تظهر.
0: نعم.
3: على الملاحة الدولية في حال استمر العدوان السعودي بالتصعيد وتوسيع دائرة النيران.

0: أمس واحد تبيع يعني سعودي، تبيع سعودي يعني بيتحدث بيقول احنا غلقتوا مطار الرياض واحنا اغلقنا مطار صنعاء. قال له واحد قرا الرياضيات سوا، المطار حقنا مغلق قال له 12 سنة. ابي تبعي نذهب الى وقفة اعلانية مستمعين الاكارم ثم نعود، يبقى معنا.
1: يا كامل الحسن والاوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الاوقاف.
2: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
2: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصارا وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بخير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
7: هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد. غير وارد، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
8: اي والله غير وارد.
7: اليمن غير وارد،
8: غير وارد في اليمن، غير وارد. وصلنا لتو هذا الخبر العاجل. مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، أجواء مطارات الرياض والدمام وأبها وجيزان ونجران تخلو من الطائرات. هو الله. إذن عاجل، مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، أجواء مطارات الرياض والدمام وأبها وجيزان ونجران تخلو من الطائرات. يا ربي لك الحمد، احنا قلناها من أول، المطارات بالمطارات، مطارنا بمطاراتكم. ما عقلتوش وقال لكم السيد هذا في اليمن غير وارد، ما صدقتوش. الآن ذوقوا، المطار بالمطار والباد يظلم.
9: لم تتوقف تداعيات العملية اليمنية التي استهدفت مطار خلد الدولي في الرياض عند شل حركة الملاحة الجوية فيه لليوم الثاني على التوالي، بل امتدت لتفرض واقعا جديدا على حركة الطيران مع إعلان شركات دولية تعليق رحلاتها إلى العاصمة السعودية. فمن أوروبا إلى الخليج وآسيا تتسع قائمة الشركات التي أعلنت تعليق الرحلات أو إلغائها وسط اضطراب يضع حركة الطيران السعودية أمام تداعيات تتجاوز حدود مطار واحد. وتشمل القائمة مجموعة لوفتانز الألمانية وكي إل إم الهولندية وإيتال إيطالية إلى جانب الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة ومصر للطيران وإير كايرو وطيران الاتحاد وفلاي دبي والخطوط الجوية القطرية، كما تضم شركات آسيوية بينها الخطوط الجوية الهندية وإير إنديا إكسبريس وإنديجو وأكاسا إير، فضلا عن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية والخطوط الجوية السريلانكية مع اختلاف نطاق التعليق والإلغاء للرحلات من شركة إلى أخرى. وهكذا لم تعد تداعيات العمليات اليمنية تقتصر على تعليق الرحلات إلى الرياض، بل امتدت لتطال حركة الملاحة الجوية في مطارات سعودية أخرى مع دخول مطاري جدة والدمام دائرة الاضطراب، في مؤشر على اتساع نطاق التأثير وتكريس معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار. وفي هذا السياق أظهرت بيانات فلايت رادار توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقية السعودية في تطور يعكس اتساع دائرة الاضطرابات في حركة الملاحة الجوية، ويضع مطارات سعودية أخرى أمام التداعيات ذاتها ما لم تستجب السعودية للمطالب اليمنية وتضع حدا لحصارها المفروض على اليمن. وفي ظل تجديد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها من استخدام المطارات والأجواء السعودية باعتبارها مسرحا للعمليات العسكرية، تبدو حركة الطيران مرشحة لمزيد من الاضطراب مع احتمال مراجعة شركات أخرى خياراتها، بما يضع المؤتمرات الدولية ومشاريع الاستثمار والطاقة التي تراهن عليها السعودية أمام تداعيات متصاعدة.
8: وفي سياق هذا الخبر ما سمعنا من تقرير بصوت الزميل الإعلامي المجاهد سطام القدمي، وول ستريت جنرال: الهجوم على مطار الرياض دفع شركات الطيران إلى تحويل مسارات عشرات الطائرات وإلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية. وعن أيضا الصحيفة أو الموقع وول ستريت جنرال: فرنسا وكندا وألمانيا تحذر شركات الطيران من أن التحليق فوق السعودية أو أجزاء واسعة من مجالها الجوي لم يعد آمنا. وول ستريت جنرال: السلطات السعودية أصدرت قرارات بإخلاق عدة مطارات أخرى عقب تصاعد الهجمات اليمنية. وول ستريت جنرال عن مجموعة أويس غروب لسلامة الطيران: نوصي شركات الطيران بتجنب التحليق على جميع الارتفاعات في المجال السعودي، في المجال الجوي السعودي. الناس بيأخذوا تحذيرنا على محمل الجد، لأنهم جربونا في أجواء فلسطين المحتلة عندما حذرنا تلك الشركات بأن أجواء أراضينا المحتلة في فلسطين غير آمنة، وحاصرنا العدو اليهودي الصهيوني المجرم آنذاك. السعودي لم يأخذ العبرة، السعودي لم يمد يد السلام، السعودي ما زال متكبرا، ما زال متجبرا، مغرور. والغرور نكاس، الكبر نكاس، مغرور ومتكبر، والكبر نكاس. عندما ينازع الله في رداء من رداءته، يعني في شيء لله سبحانه وتعالى، هو المتكبر، لا تنازع الله فيه، عيون كسك. ما زال اليوم لم يعترف بالهزيمة. شجاعة، شجاعة، اعترف بالهزيمة وتشجع، طبيعي، اعترف بالهزيمة طبيعي. لكن لا، يبدو وهو الواضح وهو المؤكد أن هذا العدو تسوقه ذنوبه إلى أن تصبح بدل المملكة مهلكة. انتهت السعودية الآن كما قلنا، أبها والرياض والدمام ونجران وجيزة، وبان الحق القول ما نخلي له مطارات وسماء مكة المكرمة والمدينة المنورة، هذا أماكن مقدسة ما فيها أصفار، أماكن مقدسة، نحن الذين نحمي هذه الأماكن، نحن الذين ندافع عن الأماكن المشرفة والمقدسة، نحن الذين ندافع عن مقدساتنا، نحن اليمنيين. نحن اليمنيين، أما المجرم بن سعود دنس الأراضي المقدسة، أهان الإسلام والمسلمين، باع الدين وباع الأخوة وباع العروبة وباع المقدسات. إيش فعل؟ سينتهي آل سعود وملك آل سعود، وسيزول كما سيزول الكيان الصهيوني الغاصب بإذنه تعالى.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

إذن رؤية 2030 السعودية في مأزق حقيقي. وفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، انسحب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط العالمية من مؤتمر البترول العالمي WBC المقرر إقامته في الرياض من 11 إلى 15 أكتوبر 2026، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة من صنعاء وإغلاق عدد من المطارات السعودية. كما أنه أعلن تأجيل معرض الصحة العالمي من موعده السابق 11 إلى 14 أكتوبر إلى 26-29 أكتوبر بمركز الرياض للمعارض، مع إمكانية الإلغاء الكامل في حال استمرار التصعيد العسكري. أكيد إذا استمر العدو السعودي في تصعيد إحنا ما نستمر، يضرب بغاران نطلق صاروخين ما بشيء، أضعاف أضعاف. وفي حال استمر الوضع الحالي فقد يلغى افتتاح موسم الرياض المرتقب في 21 أكتوبر، لا مواسم، وسط مخاوف تعثر الفعالية بسبب اضطراب حركة الطيران والمخاطر الأمنية. إن استمرار هذا المشهد يضع السمعة الاستثمارية والأمنية للمملكة تحت ضغوط غير مسبوقة، وقد يلقي بظلاله مباشرة على استضافة استحقاقات دولية كبرى مثل مؤتمر الأمم المتحدة الجوفضائي في نوفمبر القادم، وصولا إلى بطولة كأس آسيا 2027. إن إغلاق المطارات وانخفاض مستوى الأمن بسبب هجمات صنعاء لا يمس قطاع النقل والسياحة والترفيه فقط، بل يهدد البيئة الجاذبة للاستثمار التي ترتكز عليها طموحات رؤية 2030 التي أصبحت تحت مرمى صواريخ اليمن. هو الله.

بما أننا في معركة مع العدو السعودي، هذا المجرم المتغطرس الذي رآه الجميع، من هو بطل العدو السعودي والذي مع العدو السعودي والذي محايد بسر إجرامه وأدرك حتى تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة واحتلال العدو السعودي يعانون من إجرامه إلى اليوم. فلذلك ندعو كل الأحرار في شعبنا اليمني ألا تخدم العدو السعودي، حيث وجهت وزارة الداخلية اليوم ودعت المواطنين إلى عدم تصوير أو نشر مشاهد الأماكن التي يستهدفها العدو لأنك بتخدمه. إذن دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض للقصف العدوان أو لما يمثل، وذلك لما يمثله من خدمة مباشرة للعدو ولما تقتضيه المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن. وأكدت الوزارة أن توثيق الأضرار الناجمة عن القصف من اختصاص الجهات الرسمية المعنية داعية المواطنين لاستسقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة وتجنب تداول أو نشر أي محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أو كشف معلومات قد يستفيد منها العدو. وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تعمده تقديم خدمة للعدو من خلال تصوير أو نشر مشاهد للأماكن المستهدفة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. وحثت الوزارة المواطنين على التحلي بالوعي واليقظة والمسؤولية والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار والصمود الوطني من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أعمال أو ممارسات مشبوهة قد تضر بالمصلحة العامة أو تصب في مصلحة العدو. وزارة الداخلية، يعني ما حد يلوم وزارة الداخلية، مش خدوا نسمع صياح شلوا فلان زعطوا فلان من بيته. عهدنا وزارة الداخلية، عهدنا الأجهزة الأمنية، أنا ما بتأخذ واحد لا بذنبه، لا نخدم العدو من حيث ندري ومن حيث لا ندري، بقصد أو بدون قصد. أثير العامري اللي بيخدم العدو مشارك في دمها، أسرة العضلي من يخدم العدو بنشر محتوى أو تصوير أماكن هو مشارك في دمائهم، وستصيبه دعوة ذلك الجد الذي دعا على ابن سلمان بأن الله ينصف له ويصيبه في الدنيا وفي الآخرة. لا تستهينوا بالدماء، لا تستهينوا بالجرم الذي تفعلوه، هذا إجرام، تعتبر مشارك مع العدو، مش واحد يجي يقول لي غضوة بدون قصد. ما نش داري، الناس قد علموك، الناس قد خبروك، الناس قد قالوا، الناس قد وضحوك، قد نشروا وعي، قد نشروا معلومات، قد حذروك من أن هذه الخطوات وهذه الأعمال تفيد العدو المجرم المتغطرس السعودي ومن خلفه الأمريكي والصهيوني. فلا تشاركوا في دماء اليمنيين، لا تشاركوا في دماء إخوانكم، سينزل بكم السخط والعقاب الإلهي في الدنيا وفي الآخرة، سيمكن الله منكم الأجهزة الأمنية. معانا قنوات ومساطر رسمية هي المعنية بتصوير هذه الأماكن، واللي شي ينشر بعد تصويرها ينشر براحته. يسمعوا انفجار تاير، قالوا انفجارات في العاصمة صنعاء، ونشروا في تويتر والقنوات تسجل أخبار عبرها، وتاير إطار سيارة. بطلوا السبق الصحفي هذا، ما نشتيش تقوم تبصروا العدو السعودي منهزم منهار، مطارات كثيرة أغلقت والقادم أعظم. من يحاصرنا في الشرق والغرب والشمال والجنوب اليمن بأكمله العدو السعودي، من يسفك دماء اليمنيين هو العدو السعودي، من يضلل ويدلس ويغرر بإخواننا الذين يقتلون اليوم على أيدي رجال الجيش خدمة للعدو السعودي، من هو سبب وقوعهم في هذا المأزق؟ عدم وعيهم والعدو السعودي.
عدم وعيهم والعدو السعودي. العدو السعودي ماشي نش كلنا لا صدقوا انه يحب جهة ولا اخرى. اليمنيين يريد ان يفنيهم جميعا، ولذلك اليوم حتى اليوم بيعمل على ان تكون المعركة وتتحول المعركة الى معركة طائفية مناطقية حزبية ليقتل الاخ واخوه. الناس يترابوا من طاقة لطاقة، شو دي؟ واحنا عايشين بأمن واستقرار. يعني معنى العدو السعودي ما يريد أحد، ما يشي أحد، والله لو تخدمها بعيونك إن أنت اليمني عنده حقير، بيعتبرك حقير، وأنت الله قد عزك وشرفك وكرمك، وأنطق رسوله الكريم بأن يقول عنك وعن بلدك يمن الإيمان والحكمة، والإيمان يمان، الحكمة يمانية، والفقه يمان، ونسب الرسول إليك إلى بلدك اليمن، وترجع حقير حذاء للسعودي؟ ترفع يا أخي ترفع، شمخ براسك أنت يمني. اليمني اليوم له صيته في كل العالم، يتمنى الأحرار من العالم أن يكونوا يمنيين، وأنت تحط نفسك تحت حذاء سعودي من أجل أحكاد وضغائن. أدرك أن من أوضع اليمن وضع اليمن في هذه المعارك والسعودي نجلس نتفرج عليه وعلى مرتزقته وعلى من جندهم؟ ما هو سابر، ما هو سابر. القيادة قدمت الحجج واضحة وألزمت الناس كل الحجة، الحجة الكاملة، سواء كانوا يمنيين ولا أعداء في الخارج كالسعودي. ما عادش الناس، كن يمني حر وارزح بلدك واشمخ براسك وعش عيشة الأحرار، أو مت ميتة الكرماء في ساحل وغى ضد العدو المشترك لنا جميعا. لا تخدموا الأعداء، لا تخدموا الأعداء. الله سيمكن من كل، سيمكن الأجهزة الأمنية بإذنه تعالى، وندعوه ذلك أن يمكنهم من كل من يخدم العدو كائنا من كان، لا يرحم أحد، والله لو هو أقرب الناس إلينا، لو هو حتى أخي ما أتكلم عنه، وهو يخدم العدو السعودي يأخذه بعرق إذنه يجروا أفكاره وينفذوا فيه الأحكام. لذلك لزم الوعي، الوعي والبصيرة، البصيرة وإدراك العدو الحقيقي لنا. أدرسوا التاريخ والواقع وستعرفون ذلك، من هو العدو لليمن واليمنيين للدين حتى.

0: قبل أن نبدأ بالتقرير وقلق الصهاينة، تقرير عن قلق الصهاينة من حصارنا للسعودي، أيمن هو بيقلق على السعودي. نتنياهو وخبرته، ما ترامب قد بيحسب حسابه، ترامب هو داري ما قد ما جرى له هو بايدن، ويعرف صقعاتنا ومراتيمنا له في البحر الأحمر. قال يدين الهجمات المروعة للحوثيين على المملكة، لكن قال السعودي هو يعرف يدافع عن بلده، هم يدافعوا عن بلده، ما جزم ما يدخل، قد حصل له مراتيم. قبل ما نستمع لتقرير قلق الصهاينة من حصار اليمن للسعودية، معنا بعض الأخبار عن ناطق الحكومة، حيث قال جميع الطرقات الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة تعز مفتوحة ومؤمنة من جانبنا، ونحذر التحشيدات السعودية من استمرار قطع الطرق الرئيسية ومحاولة حصار أبناء مدينة تعز بهدف تعميق معاناتهم والمتاجرة بها إعلاميا. إغلاق الطرقات وعرقلة حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء وكافة المستلزمات يأتي من طرف تحشيدات العدو السعودي. ناطق الحكومة، تحشيدات العدو السعودي المجرم أعلنت إغلاق 19 طريقا ومنفذا حيويا بمحافظة تعز، أعلنوا رسمي بكل وضوح وعبر وسائلهم الإعلامية. ناطق الحكومة، العدو السعودي وتحشيداته يستهدفون سيارات المواطنين في الطرقات بالغارات الجوية والقصف المدفعي. ناطق الحكومة، ندعو إلى تجنيب مدينة تعز المكتظة بالسكان أي مغامرة وتغليب المصلحة العامة وحقن الدماء. شوفوا الآن الطرقات مؤمنة من جانب حكومة صنعاء في كل مناطق تعز. هؤلاء المخاضي اعلنوا 19 طريق وغلقوا على تعز من كل الجهات، الذي كان بيتباكوا سابقا تعز محاصرة، الحوثي المجرم يحاصر حاصرها الآن من كل جهة. على الحوثي أنصار الله اليمنيين الأحرار شرفاء مع أحرار وشرفاء أبناء محافظة تعز، حرروا معظم، ربما نقول 90 أو 95% من محافظة تعز والطرقات، وأمن الطرقات من وإلى المديريات، وأمن الطرقات حتى إذا إلى خارج المحافظة. من جانبهم، من جانب تحشيدات العدو السعودي، يستهدفون المارة على من تبقى من عقلاء أبناء محافظة تعز المتبقيين، تجنيب المدينة الخراب والدمار، وأن يكونوا إلى جانب الدولة وإلى جانب شعبنا اليمني الحر، ليطردوا ما تبقى من تحشيدات العدو السعودي لينعموا بالأمن والاستقرار. إذا نستمع يا محمد للتقرير، الصهيوني قلق يا مستمعين الأعزاء، قلق فيه قلق، خلوها على الله. كان ودنا أيضا نستمع إلى تقرير عن الأمم المتحدة، لكن احنا برجع نتحدث إن شاء الله عنه في فترات قادمة.
1: عدو الصهيوني مجريات التصدي اليمني للعدوان السعودي، وترى فيه خطرا عميقا يهدد التوازنات في المنطقة ويضرب مقومات الهيمنة الأمريكية الصهيونية عليها. هذا ما عكسته القراءات الصهيونية للمواجهة، خصوصا في فرض معادلة الحصار مقابل الحصار، وفرض حظر جوي على المطارات السعودية، وما حققته القوات اليمنية من ضربات دقيقة طالت الأصول السعودية بقدرات عسكرية وتقنية رأوا فيها خطرا مباشرا على الصهاينة أنفسهم.
2: الأمريكيين مؤد مدقيم تفقدها السعودية
3: الأمريكيين للغاية من أداء السعودية في المواجهة مع الحوثيين. بالأمس تعرض مطار الرياض الدولي لإصابة قاتلة ومباشرة، وهذه الضربة بمثابة جرس إنذار للسعوديين وأيضا للرئيس ترامب وللأمريكيين.
4: المطار الرئيسي تعرض للهجوم يوم أمس وأول أمس. السعودية باتت تحت حصار جوي في الوقت الحالي وقد لا تتمكن من الصمود، لا أعلم، يجب الانتباه لذلك.
1: الأوساط الصهيونية وصفت الواقع بالخطير بما يحمل من وقائع بالغة الدلالة، ورأت أنه يفرض على الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي مد يد العون إلى السعودية.
5: في النهاية لا يتطلب الأمر الكثير من الحوثيين لإرباك الأمن الفيزيائي لهذه الدول وكذلك الأمن الاقتصادي. كل ما يلزم هو ضرب البنية التحتية النفطية أو استهداف المطارات أو ضرب محطات تحلية المياه، تدخل إسرائيل والولايات المتحدة يتطلب عمليات عسكرية والعديد من الأمور الأخرى التي لا تلوح في الأفق حاليا. فلا توجد أي دولة مستعدة للتورط داخل اليمن، ولن تدخل أي دولة جيشها إلى هذا المستنقع الجارف، خاصة بعد 8 سنوات من الحرب المروعة.
6: السعودية هي أيضا في سباق. لقد أطلق الأتراك بالأمس أصوات تشير إلى أنهم ربما سيساعدونهم، ونحن نعرف أيضا الباكستانيين بأنه ليس من المستبعد مشاركتهم. وأنا آمل جدا أن تكون إسرائيل خلف الكواليس قادرة على تقديم المساعدة في المجمل أو في النطاق المحدد هنا.
1: يتقاطع التحريض الصهيوني مع التحريض السعودي للإقليم والعالم في الاصطفاف ضمن تحالف موحد للعدوان على اليمن. وفي هذا الإطار تعتبر الأوساط الصهيونية أن ما يجري في اليمن يمثل نقطة اختبار جديدة لمدى التزام الولايات المتحدة حيال حلفائها، ويزعمون أن واشنطن تنأى بنفسها وتترك حلفائها يواجهون مصيرهم بأنفسهم.
0: إذن هذه السعودية أنا بيقلق عليها غير الأمريكي والصهيوني، على الصهيوني زيادة. تعرفوا أن العدو السعودي صهيوني، صهيوني بامتياز، صهيوني لا يفرق عن جرائمه، بتدل على ذلك. ارتكابه للجرائم مشابهة ومتطابقة، ليست مشابهة بل متطابقة مع الجرائم الذي بيرتكبها العدو الصهيوني بحق إخواننا وأعزائنا وأحبائنا، أبائنا وأمهاتنا في غزة، في فلسطين. والسعودي نفسه نفس الشيء، حتى أن وصل الوقاحة والدناءة والخساء والخسة أن ناشطين سعوديين باسم دكاترة يحرضون دولة العدو السعودي بأن يقصف من شق، يعني دمر اقتل اضرب، يعني بيستخدموا حرب نفسية وكأنهم بيتحدثوا عن دولة ما مش عارفين ان احنا في اليمن، انهم بيتحدثوا عن يمنيين لا يخافون لا يرهبون لا يذلوا لأحد، ما بيخافوا الا ارحم الراحمين، بيخافوا عقاب الله، لأن المستضعف إذا لم يقم عن حقه ويدافع عن مظلوميته يجي له عقاب من أرحم الراحمين، وإحنا بنخاف من عقاب أرحم الراحمين. الله قد قال لنا دافعوا قاتلوا عن أنفسكم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وما كلفناش الكثير، عدوا ما استطعتم. ما قال لنا ما بالله نصنع قنبلة نووية مثل ما هم، والله يطابق سلاحنا مثل ما هم، متطابق معهم سلاحنا مثل ما سلاحهم أو أكثر فتكا. ما قال لنا بذية، عد ما استطعت، ابذل الجهد والسبب وعد ما استطعت والباقي عليه، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، معنى ذلك الباقي علي الرحمن الرحيم، يقول الباقي علي توكلوا على الله، ما نعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبيقول العاقبة للمتقين، بيقول ما هو من نصر إلا من عند الله، النصر ما هوش من الله من عند ترامب ولا من عند نتنياهو ولا بالصواريخ الهيدروجينية والكهرومغناطيسية والدري ايش حقهم الأسلحة والنووية، لا، النصر من عند الأرحم الراحمين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لا تخاف عدوك مهما امتلك من أسلحة ما دمت متوكلا على الله وآخذا بالأسباب ومدافعا عن مظلوميتك فأنت منتصر، أنت منتصر. أهم شيء لا تتجاوز الحدود، لا تتجاوز الخطوط الحمراء، لا تصبح كمثلهم مجرم يرتكب جريمة بشعة أنت ضروري تقلد مثله، لا.

ما نفعت. 100 طائرة شارك بها في باب المندب ليستعيد أجزاء من الساحل الغربي ولم يستطع، لم تفده، لم تسعفه، بل كانت القتل الذريع في صفوف تحشيداته بما لا يستوعب. بقدرة الله المسدد والمؤيد، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

شوش بذكر الله على الزنان. الفرح الأستاذ محمد الفرح عضو المجلس السياسي أو المكتب السياسي لأنصار الله. السلام الحقيقي يبدأ بإدراك العدو السعودي فشله واحترامه حقوق الشعب اليمني. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن تحقيق السلام في اليمن يتطلب وصول النظام السعودي المجرم إلى قناعة راسخة بفشل العدوان وعجزه عن إخضاع الشعب اليمني، مشددا على أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على حساب حقوق الشعوب أو أن يتحول إلى هدنة مؤقتة تتيح تكرار العدوان عند تغيير الظروف أو تغير الظروف والموازين.

0: الله شوي يطلع على الهواء. أبو عمار أبو عمار، إذن المشاركة معنا في هذه المساء مستمعين للأكارم، التواصل على رقم إذا تافاق 72-88-20-88، ومعنا أول متصلين. أبو عمار يا مرحبا، حياك الله، مصر سمع لي على أها
1: يعني هذا يعني من غرور أبوك يا ابن سلمان أنت وأبوك وجدك يا عمرين اليهود والنصارى الناس تحدي الشبر من تحدي الشبر من تحدي الشبر الشبر من الذين دار الخبر أعماق وأنت لا راعي الإبل ولا لا تبتر ولا أنت سيف ولا أنت أي سب يعني تحدي الشبر يعني شبر حمارة وطيب والرباد والعزة يعني والله انت عارف وين كنت قبل كذا صار تجمع وقلت وبطارك عاد تغرق
0: نعم
1: وعلى الباغي تدور الدوائر وعلى وان شاء الله منتصري وجيشنا الان على حدود اقبال كنت من الزيارات ويطلعك الى غير رضا الله اكبر موت العمليه
0: الموت لاسرائيل اللعنه على اليهود النصر للاسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قواك يا أبو عمور.

0: اتصال اخر. الو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارحب.
1: اهلا وسهلا سيدي محمد.
0: حي الله ابو خالي احمد، يا مرحبا بك.
1: السلام عليك. السلام على اذاعه افاق، اذاعه افاق كاتبه. السلام على السيد القائد العلم. السلام على اهل الايمان والعطاء. ولا سلام ولا تحية للخونة المنافقين المرتزقة الذين باعوا دينهم وأرضهم وعرضهم وشرفهم وكرامتهم بدراهم معدودة. بدراهم معدودة.
0: نعم
1: أخي، من نعم الله علينا أن أعداءنا هم أعداء الله وأعداء للقيم والمبادئ الإلهية، وأنهم أولياء للشيطان الضعيف المدحور، وكل أمنياتهم وطموحاتهم بالنطر دافعها غرور الشيطان الذي قال الله عنه: واستدعي من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وجاركم بالأموال والأولاد.
0: واعدهم
1: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك نجد أعمالهم أعمالا شيطانية تتشابه مع أعمال أولئك المجرمين من زمرة إيمستن في جزيرة الشيطان بتصرفاتهم مع الأصفى والشهداء، وهم بذلك تخلوا عن الدين وعن قيمه ومبادئه، بل تخلوا عن أخلاق اليمنيين وشهامتهم وعزتهم، وانطلقوا من كل خير. وهم أيضا أولياء لليهود والنصارى الذين غضب الله عليهم وضرب عليهم الذلة.
0: نعم.
1: يجاهرون ليلا ونهارا بولائهم لأمريكا وإسرائيل، ولئنهم تولوا من غضب الله عليهم حل عليهم غضب الله ومجده. حل عليهم غضب الله ومجده.
0: نعم.
1: وكلما ازدادوا ولاء لأمريكا ولإسرائيل ازدادوا ولاء للشيطان، وبالتالي ازدادوا ضعفا وخزيا، ولذلك نرى أساليبهم تعتمد على الكذب والافتراء والتضليل الإعلامي الكبير، وسلاحهم التهم والأكاذيب الباطلة، مرة باسم الكعبة وأخرى باسم المدينة المنورة ومرة باسم تأمين الملاحة وأخرى باسم الأمن القومي. وهم تحالفوا مع الشيطان ومن أجل أمريكا ضحوا وبذلوا ويتآمرون ويمكرون، وزين لهم الشيطان أعمالهم.
0: نعم.
1: وافدين بأمريكا وإسرائيل التي تحسدهم ليقوموا بدلا عنها بما تريد بما تريد. فحل عليهم غضبه ومكره وتدبيره ونصره لأوليائه المؤمنين، ومن نصر إلا من عند الله.
0: اي والله.
1: رأينا وشاهدنا أهداف العدو السعودي التي لا زالت نبت أهدافه من بداية العود من العدوان عام 2015، فأهدافه هي مساجد وأشواط ومدارس ومستشفيات وجسور وسجون ومنشآت، وضحاياه أطفال ونساء ومرضى.
0: نعم.
1: وطلاب. وكل ذلك ليس غريبا على أولئك الذين حرصوا على سفر الشعب اليمني على مدى 12 عام بكل وسيلة، ومنذ بداية التصعيد هناك عشرات الغارات يوميا وعشرات الشهداء والجرحى، ولم يسلم منه حتى مستشفى الشفعي في صنعاء الذي يرقد فيه عشرات المرضى من النساء والأطفال، فإنه عدو مجرم يحرص على قتل الشعب اليمني بما يستطيع، فهو يقتل مرضى الشعب اليمني.
0: نعم.
1: حصار وبمنع دخول الدواء لهم ويمنع خروجهم للعلاج في الخارج، ثم بالأخير يحرص على قتلهم في المستشفيات التي تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات. وجرائمه تلك تذكرنا بجريمة الصالة الكبرى في مثل هذه الأيام.
0: نعم.
1: وجريمة مستشفى العظم والمئات من جرائمه التي سودت صفحة التاريخ وجعلته محط سخط الله وغضبه، و وجعلت للشعب اليمني حقا شرعيا في القصاص من كل المجرمين المتعاملين عليه
0: والله.
1: بكل إجرام وخط ومسار عدوان هكذا حاله رقص ومجون وبسوق وهجور وفساد في بلاد الحرمين وبكل للشعب اليمني وخيانة ومؤامرات على الشعب الفلسطيني ومؤامرات وفتن بين شعوب الأمة وتسكين للدين والعلماء سوء لتبرير جرائمه وفتاوى وتضليل وتكفير للشعب اليمني ولم يصدروا فتوى بكفر اليهود ووجوب قتالهم وبعد فشل كذبهم لأن الشعب اليمني يستهدف الكعبة جاءوا بكذبة استهزاء بمحطة كهرباء المسجد النبوي ونحن نتوقع منهم أي شيء فإنهم بل انصرفوا عن كل شيء وأخيرا سقط القناع وأعلن النظام السعودي زيادته للعدوان على اليمن من جديد وقد حاول أن يوقف معه كل من قبلوا أنت ليسكروا تحالفات واتفاقات ضد اليمن بينما كانوا متبرجين على المجادر في غزة ودفع النظام السعودي إلى الإطلاق على الانتصارات الإعلامية الوهمية الكاذبة والترويج للكذب في محاولة منه لنفس الروح في نفوس متجهة لقونة العلماء العملاء ولصرف الأنظار عن الهزائم التي يتلقاها لكنها سرعان ما انكشفت والحمد لله
0: الحمد.
1: ومع ذلك ومعركتنا لن تتوقف حتى تحرير كل شبر من اليمن وعلى العدو السعودي أن يستعد لتلقي الردود اليمنية التي ستجعله يندم ويدفع الثمن غاليا ومن
0: مطلوب الله من عند الله.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك ربي يا سيد أحمد، سلمك ربي وعافاك وقواك حفظكم الله ورعاكم يا سيدي، سلامكم الله.
2: إذا جاء النصر واليمن يخر الدهر والزمن ويأتي كل ما لا كان في الحسبان.
0: سلام الله سيد أحمد عجلان النعمي، سلمك الله وعافاك وفيت وكفيت.
3: وبكره بيننا الأيام والمال.
0: الشاعر محمد الغيلي يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. رحب
4: حياك ربي يا أستاذ محمد.
0: جميل. تفضل تفضل يا ابن الغيلي.
4: قلنا نصر اليمن في السماء روح والخلق الشاهد بعيانه
0: يعني.
4: يارق وبن كلمه روح لا دردر الله عند شيطانه مشروعهم كل هسر المحشت معك من أدوانه
0: هو
4: الساحل الغربي يتبرع من غزو والذي خانه جيش اليمن من بهم جندح جيش اليمن من بهم جندح في كل موقع واد شامه من شاهد المعركة يلمع تأييد من الله سبحانه شعب اليمن للعدو صرح لا بد ننهيه وهامه بالغصب من عرضنا ينزح فندحره وجلبانه شعب اليمن لا ولن يسمح بأي غازي في أوضانه
0: أنا
4: سعد مستعيل ترتاح قد باتت اليوم مهتانه أما السفن ما عاد تروح تسبح أضحت في البحر غرقانه الحمد لله ما سطح رعده وما شن تمدانه رعده وما شن
0: لها الحمد ولا شكر. سلمك ربي وعافاك وصح الله لسانك
4: في أمان ربي
0: في أمان الله يا غالي.

0: كل من شاء.
1: لك الحمد يا رب. اتصال. الو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: معك ابو اسعد الكامل.
1: من وين اتصال يا ابو اسعد؟
2: من هيئة السياني.
1: حياك الله وحيا الله كل الاحرار في اب وفي السياني خاصة.
2: الله يحييك ويسلمك يا اخي. ضروري تعمموا على كل الناس اللي يصوروا وينشروا اللي يصوروا وينشروا مكان الضرب,
1: اماكن القصف. هذا الان يا ابو اسعد الكامل هناك تحذير ودعوة. اولا دعوة الان من وزارة الداخلية قرأناه قبل قليل وهو منشور في وسائل التواصل الاجتماعي, وعلى الناس ان يحذروا لانهم بيخدموا العدو سواء بقصد او بدون قصد. ستطالهم ان لم يرعوا ان لم ينتهوا عن ما يفعلون ايدي رجال الامن ستصل اليهم. يعني لا يعرض الانسان نفسه للإهانة.
2: الأماكن اللي يضربي بس مثلاً حتى عندنا نشاهدهن بالتيك توك نشاهدهن بالفيسبوك, وهذا ما يصلحش لأنه مثل السعودية, السعودية تحذر أي مواطن إنه ما ينشرش أي ضربات من حق السيد عبد الملك.
1: نعم, الضربات اليمنية. نعم, وأيضا حتى إلى جانب تحذير وزارة الداخلية أيضا نحذر جميعا أنفسنا. هناك ذباب إلكتروني يعمد إلى نشر حتى فيديوهات قديمة لإدخال الفزع والرعب إلى قلوب الناس. أيضا نحن نتحاشى هذه الفيديوهات أو متابعة هذه الحسابات لأنها حسابات كاذبة, عرفنا كذبها منذ بداية العدوان إلى اليوم. حفظكم الله ورعاكم يا أبو أسعد.
2: الله يحفظكم السيد إن شاء الله وربي يطول عمره
1: وإياكم. يا رب يا رب بحكم محمد وآله. مع الله مع الله. ما يلزم من عندنا.
2: شكرا لك وفي قلبك.
1: في أمان الله. المندب المندب عجوبة الكوكب. أيوة. اليمن أرض لا تقبل المحتل وشعب لا ينحني, هو تاريخ مكتوب بدماء الأحرار على صخور الجبال وسطور الرمال, هو حكاية أمة عرفت أن الكرامة أثمن من الحياة وأن الحرية أقدس من الخبز, فكانت كل قرية قلعة وكل واد ساحة وكل بيت مدرسة يعلم أبناءه أن الانحناء موت وأن الصبر على الجوع أهون من الصبر على الذل. اليمن روح ممتدة في وجدان أبنائه, هو ذاكرة لا تنطفئ مهما حاول الغزاة أن يطمسوا ملامحها, هو صوت الجدات في الليالي الطويلة يروين للأحفاد أن الأرض لا تورث إلا بالعزة وأن الشرف لا يباع ودونه الدم. حين ينهض اليمني يشبه البركان لا يعرف التراجع ولا يقبل المساومة, وحين يصمت يشبه البحر يخفي في أعماقه أسرار القوة, وحين يتكلم يشبه الشعر يفيض بالمعاني ويزرع في القلوب يقينا أن هذا الشعب لا ينكسر. اليمني يزرع أرضه وهو يعلم أن كل حبة قمح هي طلقة في وجه الطغيان, ويشيد بيته وهو يعلم أن كل حجر هو جدار في وجه الغزاة, ويكتب قصيدته وهو يعلم أن كل كلمة هي سيف في معركة الوعي اليمني. لا يهاب الموت لأنه يرى فيه عبورا إلى الخلود, ولا يخشى السجون لأنه يعتبرها محارب للصبر, ولا يجزع من الحصار لأنه يحوله إلى مدرسة للاكتفاء. اليمن أرض الأنبياء وأرض الحكماء وأرض الشعراء, هي مهد الحضارة وموطن العزة, هي التي علمت العالم أن الإنسان يمكن أن يجوع لكنه لا يمكن أن يبيع كرامته, وأنه يمكن أن يضعف لكنه لا يمكن أن ينحني. اليمني حين يقف أمام المحتل يقف كالجبل لا تهزه الرياح, وحين يسير في دروب الحياة يسير كالنهر لا توقفه الصخور, وحين يرفع صوته يرفعه كالسماء لا تحده حدود. اليمن قصة لا تنتهي لأنها مكتوبة في قلوب أبنائها ومروية في دمائه ومثبتة في جباههم. اليمن أرض لا تقبل المحتل وشعب لا ينحني, لأن الانحناء ليس في قاموسه، ولأن الاحتلال ليس في تاريخه، ولأن الحرية هي قدره الأبدي. بقلم الكاتب أنس عبد الرزاق.

قوة القوة. معنا رسالتين نختتم بهذه المسائية لأن الوقت أخي محمد ومستمعين الأعزاء أدركنا. يقول سلام ربي عليكم يا محمد النعمي وكل طاقم إذاعة أفاق. الحمد لله، الحمد لك يا رب والشكر ملزوم، أكرمتنا يا الله بالانتصارات. الله يحفظ السيد أبو جبريل، أرواحنا له الفداء. اليمن ينتصر والعدو والسعودي ومرتزقته يحتضر، وزامل يعرف الكل أبو جبريل لا حذر، وانت كلم بكلمة باي مضيها. التحية لك عبدو علي غالب غانم، والتحية لك ولكل الأعزاء المستمعين، شكرا جزيلا. سلام الله عليه. رسالة أخرى تقول مساء الخير، مساكم الله بالخير والعزة والكرامة. السعودية تخرج أمريكا وإسرائيل، والله ما يخوف الشعب اليمني، والله لو تجندين، بتقول والله لو تجندين النساء ما تتردد دقيقة، لكن سندعم بكل ما نملك، والله نحن ولن يتبرعنا بالدم للجرحى، يستاهلوا كل شيء. الله يحفظ سيدي، الله ينصره على الشياطين الكلاب. وتحياتي بنت الكامل وزامل، على ذوقك يا محمد. التحية لكم أخت بنت الكامل ولكل حرائر اليمن البادلات، لكل غال ونفيس من أجل عزتي هذا الشعب وهذا الوطن.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
1: عن زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله.
2: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم.
5: تصطلون من مادة الاصطلاء، وهو التعرض للنار للاستدفاء بها. يقال صلى يديه بالنار بمعنى أدفأهما. قال تعالى في سورة النمل في الآية 7 منها: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كان موسى عليه السلام في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، وقد أضاع طريقه في ليلة مظلمة باردة، ثم إنه رأى نارا مشتعلة فاستبشر بها، فأمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لعله يجد من يرشده إلى الطريق أو يأتيهم بقطعة من النار يستدفئون بها. ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام يعرف أن الله قد أعد له مفاجأة إلهية، حيث وصل إلى النار ولم يكن حولها أحد من البشر، لأن الذي أوقد هذه النار هو الله عز وجل. قال تعالى: فلما جاءهما نودي أن بورك من في النار ومن حولها، سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين: إن موسى لما أتى النار وجدها تشتعل في شجرة خضراء ولم تكن النار تحرقها.
6: وامحض أخاك النصيحة. النصح يعتبر من ضمن واجبات الأخوة ومسؤوليات الأخوة، أن تقدم النصيحة الخالصة السالمة من كل غش، هي نصيحة بكل ما تعني الكلمة، ليس فيها أي غش لأخيك، تتقول له فعلا ما يجب أن تقول له، ما هو حق ما هو الصواب، وأنت متأكد من ذلك، فقدم له النصيحة، لأن النصح من مسؤوليات الأخوة الإيمانية. النصح الذي تذكره به تجاه تقصيره في مسؤولية معينة أو واجب معين أو التزام معين، أو تنبهه به تجاه خطأ معين، وهكذا. النصح المفيد في أي مجال من المجالات، حسنة كانت أو قبيحة، حسنة كانت النصيحة تحسن عنده يستسيغها يرتاح بها، أو كان هو يستقبحها وليس لأنها في أصلها قبيحة، ما الكلام الذي هو في أصله قبيح أو ما تطلبه وهو في أصله قبيح لا ينبغي أصلا أن تأمر به ولا أن تنصح به ولا أن تطلبه من أحد. وإنما المقصود بالنسبة له بحسب مزاجه الشخصي، لأن البعض من الناس قد يستاء من بعض النصائح لا تعجبه لأنها ليست وفق هوى نفسه، ليست وفق مزاجه. ومع مسألة مسؤولية النصح، هناك مسؤولية في أن تراعي آداب النصح أيضا، أن يكون النصح بطريقة أخوية، ليس بكلام جارح ومستفز يولد ردة فعل عكسية، ليس بتوجيه الإساءات والتوبيخ الشديد والكلام الجارح. قدم النصح بآداب النصح، بطريقة أخوية، بكلام الناصح الحريص المحب الذي يريد الخير لمن ينصحه، ليس في إطار الاستفزاز والاستغلال للتوبيخ وتوجيه الإهانة وغير ذلك. في بعض الحالات أيضا مطلوب أن يكون النصح على انفراد وليس بين الآخرين، وهكذا راعي آداب النصح.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ربنا محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني، كرامة الشعب اليمني.

القلم سيف ما اكتب في سبيل الله سله، سخر للعد واحذر رومه النفس وهواها، وان عرفت من تكفوه فتركه واحذر تشله. البشر واجب عليها تتقي الله في حقه.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية لهذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبد.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نأمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
7: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
3: ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعة، في منزل، في مطار، في سفر، في ميناء، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟
1: يا سيدي اطلق لجام السابعة نقطع

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إني فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذي اليهود والنصارى. هل يستبدحنا يا النصر أو الجهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا جهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في العريف الجديدة. هل احنا نتعبد احنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حاتوا احنا وضربوا احنا دمروا اراضينا؟ هذا لا يرضي الله ورسوله. لان نريد نموت على جبنا وعد الله. نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعه عند الله. نحن ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اكبر. الموت الامريكي.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حين تشرق الشمس وحين يسكن الليل وحين تنبض القلوب دون أن نشعر. يا من له الحمد على نعم نعرفها فنشكره عليها، وعلى نعم لا نعرفها فتغمرنا برحمته دون أن نشعر. لك الحمد يا الله لأنك أوجدتنا من عدم وأكرمتنا بالإيمان وأنزلت إلينا كتابا إذا ضاقت الصدور وسعها، وإذا أظلمت الطرق أنارها، وإذا اضطربت القلوب أسكنها. لك الحمد على القرآن كلامك الذي لا تبلى عجائبه ولا تنقضي أنواره ولا تنتهي هدايته. كلما أقبلنا عليه وجدنا فيه شيئا جديدا، وكلما قرأنا آيات منها وجدنا فيها حياة أخرى. نحمدك يا الله حمدا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق بي ألسنتنا واشرح بي صدورنا ويسر بي أمورنا وافرج بي عن قلوبنا واستعمل بي أجسادنا وقونا لتلاوتي والعمل بي أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن على كلام الله سبحانه وتعالى ونحن نلتقي بكم في مائدة الرحمن على كلام الله سبحانه وتعالى نتعلم من خلال هذا القرآن كيف نقرأ وكيف نتعلم وكيف نتعلم التفسير والتجويد والقراءة الصحيحة من أجل أن يقبلنا الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا لديه من المقبولين وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فقراءتنا أيها المستمعين الكرام في هذا اليوم ستكون من الصفحة 37 يعني من الآية 31 بعد 231 صفحة 37. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر لنا الأمور. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن

أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. في هذه الآية لا يترك القرآن حتى لحظة الانفصال بين الزوجين بلا هداية، فحين تنتهي الحياة الزوجية يبقى المعروف حاضرا ويبقى الظلم ممنوعا. فإما إمساك بمعروف وإما فراق بمعروف، لا انتقام ولا إضرار ولا استغلال لما بين الزوجين من أسرار وخلافات. ثم يحذر الله تعالى من أن تتحول العلاقة إلى وسيلة للإيذاء والتعدي، لأن من يظلم غيره لا يظلم إلا نفسه. ثم يقول سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وهنا ينتقل القرآن من تنظيم العلاقة بين الزوجين إلى تربية الإنسان على عظيم أمر الله. فأحكام الله ليست مجالا للعبث أو المزاح، وليست كلمات تقرأ ثم تترك، بل هي هداية تحفظ للإنسان وتحفظ للإنسان حقوقه وتصون المجتمع من الظلم والعدوان. ثم يأتي التذكير بنعمة الله، نعمة الكتاب ونعمة الحكمة، ونعمة أن الله لم يترك الإنسان تائها أمام مشكلات الحياة، بل أنزل له من الهداية ما يصلح شأنه. وفي الآية التالية يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجا إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهنا تتجلى صورة أخرى من صور العدل، فلا يجوز أن يتحول الولي أو أحد الأقارب إلى حاجز يمنع المرأة من حقها في الزواج إذا حصل التراضي بالمعروف. فالقرآن لا يحمي طرفا على حساب طرف، وإنما يقيم ميزانا دقيقا من العدل والرضا والمعروف وصيانة الحقوق. ثم يختم هذا التوجيه بقوله: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وكأن الآية تقول لنا: حتى في أكثر العلاقات حساسية لا تجعلوا الغضب يقودكم ولا تجعلوا الخصومية تنسيكم حدود الله. فالزواج ميثاق والطلاق حكم والحقوق أمانة. وفي كل ذلك يريد القرآن للإنسان أن يخرج من الخصومة بأقل ظلم وأكثر عدل وأعظم تقوى. وهذه هداية القرآن، يأخذ بيد الإنسان حتى في اللحظات التي يكون فيها القلب غاضبا والنفس متألمة والقرار صعبا، ليهديه إلى ما هو أقوم.
2: وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: أحسن القصص أحسن القصص
1: تمسكوا بهدى واعتصموا.
2: صباح الانتصارات العظيمة وتباشير الخير عليكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم. فعاقبة الصبر محمودة، وها قد أثمرت تضحياتكم وصمودكم، وعند الله أجركم بدون حساب. نرحب بكم اليوم في فقرتنا العظيمة من القصص القرآني ضمن برنامجنا المميز مدرسة القرآن الكريم، والذي يبث لكم على الهواء مباشرة. فأهلا بكم جميعا في هذه الواحة المليئة بذكر الله والكثير من الدروس والعبر. أعزائي الكرام، بنو إسرائيل اليوم هم بنو إسرائيل الأمس، فالقوم أبناء القوم كما يحدثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أنزل ألواح التوراة لنبيه موسى عليه السلام ومن معه من النقباء. عاد على فاجعة مجلجلة تهتز لها السماوات والأرضين، فما فعله قومه في غيابه قد أثار غضب نبي الله وآلمه وآسفه. فعاد عليه السلام مسرعا بعد أن أخبره الله يتدارك الأمر قبل أن ينزل غضب الله وسخطه على قومه. وحين رجع إلى قومه وقد امتلأ غضبا وغيظا وأسفا عليهم من فعلتهم تلك التي فعلوها، وهي عبادتهم للعجل، لكنه نبي الرحمة والهدى، هدأ من غضبه قليلا وتوجه إلى قومه بالعظة والإرشاد قائلا لهم: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ عاتب قومه على عبادتهم للعجل وتركهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، واستنكر عليهم لماذا تركوا عبادة الله وقد وعدهم بأنه سيعزهم وسيرفعهم قدرهم في الدنيا، وأنه سيجعلهم خلفاء الأرض المسيطرين عليها بعد خلاصهم من فرعون وبطشه، وأنه سيوسع عليهم في الرزق والنعم. وسأله مستنكرا: هل طال عليكم الزمان حتى نسيتم وعد الله لكم؟ هل شككتم في الله تعالى أنه سيكذب عليكم؟ فهذه أرجلكم خضراء لم تجف بعد من ماء البحر الذي فلقه الله سبحانه وتعالى لكم وشاهدتم فيه آياته العظيمة. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم أنكم بفعلكم هذا تبحثون عما يغضب ربكم ويوجب عليكم سخطه؟ فأخلفتم موعدي. وكان قد أخذ عليهم العهود والمواثيق بأن يطيعوا هارون في مدة غيبته وأن يقيموا حدود الله سبحانه وتعالى وما أمرهم به، فأجابوه وقالوا له: ما أخلفنا موعدك بإرادتنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري، وقصدوا بذلك بأن عبادتهم للعجل لم يكن بإرادتهم واختيارهم، وإنما السامري أغواهم وأعمى أبصارهم وأضلهم، وتعذروا له بأنه هو السبب في ذلك، وأنهم كانوا قد عادوا من مصر بحلي معهم كانوا يلبسونها. فأخذ السامري هذه الحلي وألقاها في النار ليصيغها لنا على شكل عجل، وبحسب صنعته جعل لهذا العجل صوتا وخوارا، وأخبرنا بأن هذا العجل هو إلهنا الذي ذهب موسى ليبحث عنه عند الطور، فصدقناه ورغم عصيان قومه، إلا أنهم يبررون عصيانهم وكفرهم، وهكذا يفعل كل من أذنب وأجرم. فاستنكر الله عليهم لماذا لم يفكروا بعقولهم وينظروا في هذا الذي يعبدونه كيف لا يستطيع أن يرد عليهم أو يجيبهم إن تكلموا معه أو ينفعهم إن طلبوا منه، فهل يستحق من كان كذلك أن يكون إلها يعبد؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم، إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أخبرنا الله أن هارون قام بواجبه ووعظهم قبل أن يرجع نبي الله موسى، وحذرهم من اتباع السامري، وأخبرهم أنه إنما يريد أن يضلهم ويغويهم، فرفضوا اتباع نبي الله هارون عليه السلام واستضعفوه بل وكادوا يقتلوه، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فعصوا هارون وتمردوا عليه وأخبروه أنهم لن يتركوا عبادة العجل هذا حتى يرجع نبي الله موسى ثم يكون لنا معه كلام، وذلك لأن نبي الله موسى كان مهابا عندهم وكان صاحب شخصية قوية بين قومه وكانوا يخافونه. وفعلا، فما إن رجع نبي الله موسى حتى نسف هذا العجل وأحرقه ولم يستطيعوا أن ينسبوا ولم يستطيعوا أن ينسبوا ببنت شفه أو يتكلموا بكلمة أمامه، وانزجروا لزجره وتركوا عبادة العجل خوفا منه ومن غضبه عليهم، وكما وعظهم هارون وحذرهم ولكن دون جدوى حتى لقد هددوه بالقتل. إذن أصدقائي، هكذا كان بنو إسرائيل، ولا زالوا يعصون أوامر الله وأنبياءه، بل ويعتدون عليهم ويتجبرون ولا يستقيمون إلا بالقوة. وكان لفعلهم هذا عقوبة أصابت مفتعلها السامري. من هو السامري هذا؟ سنتعرف عليه وعلى قصته ونهايته معكم في الأسبوع المقبل بإذن الله.

0: صراحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام أو الرقم التالي 7728820888 أو على الرقم
2: 772.
1: نعم
2: مبلغه كنت فرحتني إنه قد معنا أرقام، لكن هذا مبلغ واحد عيده 772 8820888. نعم.
1: إذن أهلا ومرحبا بك أستاذ هلال، حياكم الله.
2: أهلا ومرحبا أستاذ أحمد.
1: حياكم الله. اليوم نشتي تفعلون يعني هكذا ملاحظة درس صغير قبل ما نبدأ نستقبل اتصالات. نشتي يعني تقداري كل مرة تجويد شوية.
2: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. بالنسبة للمقطع الذي قرأناه اليوم هو يعني مستمر فيه، وهو متسلسل يعني درس بعد درس، وهي الصفحة 37.
1: نعم.
2: ولكن نحرص على الاستماع والمتابعة.
1: نعم.
2: والإنصات من أجل
1: نعم.
2: أن يستفيد الإنسان أكثر. حصل لديك اتصال؟
1: مع الأسف نعم اتصال. لاستقبل اتصال معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أنا إبراهيم محمد حريرة.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: شكرا.
1: يا آلاء يا آلاء، أنت تسمعي البرنامج من البداية؟ ايش كانت معنا اليوم ايات
3: سورة البقرة؟
1: ليش ما تقريها؟
3: عضلة صغيرة ما تبس.
1: جربي يعني حتى مثلا يعني وله آية آيتين هذا.
3: يلا ريح.
1: يلا تفضلي.
3: صفحة 37.
1: آية 37.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طلقتم
2: وإذا طلقتم النساء.
3: ها؟
2: يلا ها.
3: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرقهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
2: أحسنت يا آلاء، شكرا لك.
1: أحسنت يا آلاء. يا آلاء، صف كم تدرسين؟
3: سابع.
1: خلاص تمام. إذا مثلا كل خميس عاد تلتزمين معنا وتقري معنا من الصور المقررة، إن شاء الله ما يجي رمضان إلا وقدش يعني تقري بإتقان جميل، بس أهم شيء التزمي وكن نقري خيرات
3: إن شاء الله.
1: إذا في أمان الله.
2: معنا أخي أحمد، لا مولف الجلالة، ولا تتخذوا آيات الله هنا قرأناها بالترقيق، لأن لام لفظ الجلالة إذا سبق بكسر قرئ بالترقيق، مثل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الميم مكسور، ولهذا قرأنا لام لفظ الجلالة بالترقيق. أما إذا سبق بالضم أو بالفتح لابد لنا أن نفخمه.
1: نعم.
2: هكذا الله
1: أيه.
2: هنا همزة الوصل بدأنا بالفتح الله أو عبد الله. عبد الله. نعم
1: استقبل اتصال معنا. اتصال له. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
4: معكم رجاء سعد.
1: رجاء سعد من؟
2: المهتدي.
1: تفضلي.
4: أيوة أقرأ.
2: نعم تفضلوا من الآية الثانية والثلاثين بعد المئتين.
4: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.
2: ولا تمسكوهن هو الحبر.
4: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
2: أحسنت يا أستاذة رجاء. ما شاء الله قراءة ممتازة. تحسنت بشكل كبير.
4: شكرا لك.
2: في أمان الله.
4: الله
2: معنا. تصغر.
1: تفضلوا.
2: واذكروا نعمة الله عليكم. بسر أخي أحمد.
1: نعم.
2: أحيانا التاء هي يعني أحيانا تأتي التاء في آخر الكلمة ولكن أحيانا تكون بالتاء التاء المبسوطة أو المربوطة. فمثلا معنا مثلا كلمة الصلاة الزكاة هذه تاء مربوطة لكن التاء المبسوطة نقف عليها تاء سواء وقفنا أو وصلنا مثل هذه الآية. واذكروا نعمة الله نعمة لو وقفت أقول نعمة ولا أقول نعمة مع أنها في بعض الآيات نعمة بالها لكن في هذه الآية اذكروا نعمة نعمة. نعم
1: نستقبل اتصال معنا. اتصال. ألو مرحبا.
5: ألو
1: مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
5: محمد.
2: ارفع الصوت قليل.
1: من معنا؟
5: هي محمد. محمد
1: اللقب هي محمد. محمد من؟
5: بكري.
1: بكري تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
2: معك المد يا هيام. معنا مد. إذا جاء
5: إذا جاء

0: استغفر إنه كان توابا.
1: طيب يا هيام ركزي أكثر على المدود إذا جاء، والباقي ما شاء الله تمام. مع الله
2: في أمان الله.
1: معنا عدد من الأحكام في هذه الصفحة التي قرأناها اليوم، التي هي الصفحة 37 من سورة البقرة. كم فيها أخي أحمد من أحكام لو سار الناس عليها لوصلوا إلى بر الأمان؟ نعم، جواب الاتصال.
2: معنا اتصال. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم أم عبد الله محمد حسن البلح.
2: تفضلي.

0: وإذا طلقتم
1: من الآية 32 والوالدات من نصف الصفحة
0: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن
1: له ري الراء مكسور ري
0: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض
1: معنا ألف والاثنين فإن أرادا أي الزوج والزوجة فإن أرادا

0: ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: ما شاء الله أختي الكريمة، بصير ترقيق الراء. القراءة نعم كملي.
0: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: لا لا، بصير بصير
0: بصير.
1: يلا شكرا لك يا أختي الكريمة، قراءة ممتازة ما شاء الله عليك.
2: تمام. عندكم استاذ هلال؟
1: نعم، كلمته ان الله، واتقوا الله اعلموا ان الله ما تعملون بصير. بصير معنى الراء اذا سبق بياء ساكنه قبل الياء الساكنه هذا مكسور او مفتوح، لابد علينا ان نرقق الراء، لابد علينا ان نرقق الراء، مثل قدير، بصير، سعير، وهكذا.
2: نعم
1: معنا اتصال،
2: استمروا.
1: اللهم صل على رسول الله وعلى آله. معنا في قول الله سبحانه وتعالى فإن أراد، هنا معنا ألف، لابد أن نمده أيش قليلا، فإن أراد فصالا عن تراض، النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها تاء نخفي، نخفي النون الساكنة أو التنوين، لأن النون نعم
2: نعم. نستقبل الاتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. المعنى
3: أحمد محمد السهامي.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم
1: أختي الكريمة من الصفحة التي تليها 38 والذين يتوفون
3: والذين يتوفون
1: يتوفون يو الياء مضموم.
3: خليني أقرأ هذه الصفحة. وإذا طلقتم،
1: يلا بسم الله.
3: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن.
1: التاء مضموم أختي الكريمة، التاء مضموم. ولا تو
3: ولا تمسكوهن بمعروف لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ليعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
1: التاء مفتوح فلا التاء مفتوح فلا تعضلوهن
3: أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باليوم الآخر
1: يؤمن بالله
3: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: تقرأين غيبا؟
3: عزيز
1: تقرأي غيب الصفحة.
3: والطالبات يرضحن.
1: خلاص أختي الكريمة ما شاء الله عليك، شكرا لك، قراءة طيبة ما شاء الله.
2: في أمان الله. نعم يا أستاذ.
1: اللهم صل على رسول الله وعلى آله. فاصل أخي أحمد.
2: نذهب فاصل. إذا المستمعين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي أذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
7: مالك بتحاكي روحك؟
6: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
7: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
8: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفورجي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: عزة الله

0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد في فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 772-882-0888. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟ تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال كالعهن المنفوش. وفأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه
0: من خفت موازينه
1: فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العلي العظيم.
0: شكرا لك يا أمة الرحمن. صف كم تدرسين؟
1: سادس.
0: ايوه. انت تسمعي البرنامج اسبوعيا صح؟
1: ايوه.
0: خلاص كن حاولي تلتزمي معنا، كنت تتصلي معنا كل اسبوع. سابر
1: ان شاء الله. سابر الله يحفظكم.
0: اذا في امان الله. نستقبل اتصال. الو مرحبا. ارفع المايك يا استاذ من عندك.
2: مرحبا. اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
3: محمد هلال.
2: محمد هلال من؟
3: صباح احمد الكريدي.
2: ما شاء الله ما شاء الله. مشارك اليوم
0: يا سعد؟ ما تعرف ايش يا استاذ؟
2: عرفت صوته لكن بسم الله. من اين تقرا يا محمد؟
3: اذا جاء نصر الله والفتح.
2: بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتفتح عند ربك واستغفر إنه كان توابا.
2: إنه كان توابا. ما شاء الله يا محمد.
0: يا محمد دقيقة يا سيد. يا محمد اسمع علي. يا محمد.
2: محمد
0: تسمعني؟ أيوه.
2: يبدو أنه ما أسمعكش.
0: دقيقة يا أستاذ
2: تكلم معه.
0: ألو.
3: ألو.
0: قرأ لنا نشي. تقرأ لنا سورة تبت. قرأ لنا تبت.
3: تبت يا تابي لهب ودب ما غنى عنه ماله وما جسد في جيجا حد.
2: سيصلى نارا. رد علي من عندك.
0: هو يسمعك.
2: شكرا لك يا بطل.
0: هاي شكرا يا استاذ. رد علي.
2: هو ما بيسمع شيء اصلا. ما عاد باقي مشاركه. انجت.
0: اذا في اتصال اخر يا استاذ. في اتصال اخر.
2: الو مرحبا.
0: معنا اتصال ثاني. في اتصال اخر ان شاء الله. نستقبل اتصال اخر. معنا اتصال. الو مرحبا.
2: مرحبا.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
4: معك عيسى احمد جهلان.
0: عيسى احمد
4: جهلان.
0: تفضل يا جهلان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
2: ايتوني
4: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة
2: أو أثارة
4: أو أثارة
2: أو أثارة
4: أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعون من
2: يدعو
4: من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
2: أحسنت صديقي.
0: يا عيسى.
4: نعم.
0: أنت تستمع البرنامج واصل ولا غير اليوم بس؟
4: لا واصل.
0: من أيش قرأنا اليوم؟ لا يتحقنا
4: البث مقطوع عندنا.
0: البث مقطوع فينا في حجة ولا وين؟ إن شاء الله بيحاول يصلحه. إذا كنت بتسأل لكن إن شاء الله هذه المرة قد بان عذرك والمرة الثانية إن شاء الله تحاول تقرأ يكون معنا من نفس المقطع اللي بيقرأه الشيخ سابر.
4: تمام.
0: إذا شكرا لك في أمان الله. معنا اتصال آخر يا أستاذ.
2: نعم.
0: إذا نستقبل اتصال ولا يا أستاذ تدي لنا تنول لنا عبر رسول الله؟
2: اللهم صل على رسول الله وعلى آله. مثلا معنا الحروف المتجاورة لابد من تبيينها، مثلا إذا جاء حاء بعد حاء أو هاء بعد هاء، مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لابد من تبيين الهاء يعني هاء بعدها. كذلك ولا تعزموا عقدة النكاح حتى لابد من تبيين الحاء الأول من الحاء الثاني، لأنه لا يمكن الإنسان عندما يقرأ الآية لا سيما عندما يقرأه بشكل سريع قد ربما يدمج الحرف الأول في الثاني. نعم معنا اتصال.
0: أكيد معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
5: أفراح محمد، محمد الخولاني.
0: تفضلي.
5: من عند والذين يتوفوا.
2: نعم
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن
2: عليكم فيما كم فيما
5: فلا جناح عليكم فيما فعلن أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
2: أحسنت يا أختي الكريمة، بارك الله فيك، ما شاء الله قراءة ممتازة.
0: شكرا لكم في أمان الله.
2: نعم
0: عندك يا أستاذ.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله. معنا في هذه الآية وإذا ولا جناح عليكم فيما عرض تم، معنى ضاد ومعنى تاء ومعنى راء، لابد لنا أن نبين الاستطالة حق الضاد ولا نقلقل الضاد هكذا. عرضتم عرضتم أنتم. نعم تفضل.
0: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
6: نور أحمد.
0: نور أحمد من؟
6: أحمد الشريف.
0: الشريف؟
2: نعم. يلا لي. نور أحمد، من الآية 235
6: الصفحة رقم كم؟
2: 38.
0: ليش يا أستاذ؟
2: قد وصلوا.
0: معنا الآية 37
2: هي نفسها.
0: كيف نفسها؟
2: بسم الله، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.
6: لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
2: أو تفرضوا لهن فريضة
6: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف.
2: ومتعوهن على الموسع قدره
6: وعلى المقتدر قدره
2: قدره أيوة
6: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل
2: تنسوا الفضل بينكم
6: إن الله بما تعملون بصير.
2: أحسنت يا أختي الكريمة، ما شاء الله عليك، شكرا لك.
0: في أمان الله. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. يا ألو.
7: ألو.
0: نعم، من معنا؟
7: لحظة لو سمحت، معاكم مشاركة في التالت. معاكم
0: إيش؟
7: لحظة أنا
0: قري من صفحة 37 صحيح أستاذ؟
2: نعم.
0: 37. وعليكم السلام.
7: معكم محمدية خلوصة.
0: تفضلي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن.
0: يا محمدية. يا محمدية.
2: كفيفة يا أستاذ أحمد.
7: نعم.
2: ها. نعم واصل.
7: ألو.
2: أي نعم، استمري. الرحمن
7: علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
2: ما شاء الله عليك يا أختي الكريمة محمدية، ركزي على الجيم. والشجر جاء والشجر
7: الشجر
2: أيوة هكذا تدربي أجا جاء. يلا مع الله.
0: هم الله أستاذ هلال.
2: نعم
0: اللي بالي بالك الأخطأ.
2: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. معنا في قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الطال بد من قلقلته. كذلك علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا، ولكن لا هنا معنى إدغام غير هنا، لا نقول ولكن نمسك، لأنه لما تقول ولكن كأنك عند نوم فوق اللام الساكن، لا ولام ساكن في لام متحرك يعني إدغام غير هنا. ما معنى إدغام غير هنا؟ يعني ما تحدث ليش أيش قلنا، لكن لما نقول ولكن كأنك رقدت فوق الحرف أو نمت. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. طيب، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. الميم عند الفاء في بعض الكتيبات بيقولوا لهم أشد إظهارا، وهو واحذر لدى واو وفاء تختفي، يعني يحذر الإنسان من أن يخفي الميم عند الواو أو عند الفاء. نعم،
0: نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
8: معك وليد عبد الإله عبد الله مهي.
0: وليد عبد الإله عبد الله
8: مهي.
0: مهيوب
8: ناجي.
0: تفضل.
8: يا استاذ الله، يا كم

0: أنزل عليكم.
1: نعم نعم، وما أنزل عليكم؟ انقطع الخط.
0: واعلموا أن الله بكل شيء قدير. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث
1: نعم نعم وعلى الوارث
0: قال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: شكرا يا وليد. بصير لا انت بتفخم الراء وهو مرقق والبصير لا
2: بصير.
1: نعم شكرا لك يا وليد.
2: في امان الله. اذا مستمعينا الكرام وصلنا الى ختام ولا سهل علي مش مشكله. اذا نستقبل اخر اتصال. الو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: معك ريحان عبد المهدي فرحه.
2: ريهام عبد المهدي.
3: ريهان براء.
2: ايش قالت يا استاذ؟
1: ريهان عبد المهدي.
3: ريهان براء.
2: ايوه ريهان عبد من.
3: ايوه فرحه.
2: يلا تفضلي.
1: تفضلي.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما بعد فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم
1: عرضتم

كريم

0: طفور
1: طفور حنين.
0: أحسنت يا أختي الكريمة، ما شاء الله، شكرا لك.
2: في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. قبل أن ننتقل إلى الأستاذ هلال، اليوم معنا يا أستاذ هلال مشارك صغير، مشاركة صغيرة باسمش، هتكلمي سيد رامن، قربي سيد رامن، تكلمي
3: الجمرة،
2: سيد رامن الجمرة، ما هتقري اليوم، هتشاركي معنا مع المشاركين، يلا قري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
2: أحسنتي،
0: ما شاء الله يا سدرة.
2: إيش رأيك يا أستاذ هلال؟
0: ما شاء الله، ما كان مستعجلة.
2: ها؟ ها بالله خازية.
0: سدرة، شكرا لك يا سدرة، ما شاء الله، الجمرة من أنس. ها؟
2: تقريبا هي. إذن مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن

0: يرجعون. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: قرآني وعد ووعيد. إذن نعود إليكم مستمعين الكرام في آخر فقرة لدينا، فقرة الجائزة.
0: وما أدراك ما الجائزة؟
1: نعم أستاذ، هل هذا اليوم معنا يا أستاذ هلال؟ يا أستاذ هلال، ما قلت لي يا أستاذ أنت هلال الأرض
0: اليوم؟
1: أم هلال السماء؟
0: هلال الأرض والسماء.
1: اليوم معنا متسابقين لا بأس، لا بأس بهم،
0: كلهم مبدعين اليوم. نعم. متفاعلين، يعني اتصالات طيبة، الأصوات يعني ما مش تقطع، الحمد لله الشبكة تمام.
1: نعم نعم نعم. إذن اليوم معنا 14 متسابق، والأستاذة سوسن مجاهد اختار لنا رقم من بين هؤلاء الأرقام.
0: سبعة يظلهم الله في ظله، اختار السبعة.
1: الله الله. الرقم السابع. إذن الفائزة معنا يا أستاذ هلال، ما رأيك يا أستاذ؟ إيش رأيك؟
0: رأيي في ماذا؟
1: رأيك في القرعة، في من هو فائز؟ فائز ولا فائز؟ حذر
0: يعني، يحذر يحذر. واحد يقول لك ربا، واحد خمن، واحد لا أعتقد النساء اليوم هن الكثيرات والغالبات
1: يعني. خلاص
0: أكيد ما بحد متصلين. ما
1: ما رأيك؟
0: لا لا، يمكن واحد أو اثنين.
1: ليش؟
0: إن أقصد أنا كل النسوة.
1: أيوة صح. لا في نعم. معنى في معنى كم؟ إلا هو واحد أعتقد أو اثنين.
0: نعم.
1: إذن الفائزة معنا اليوم في مدرسة القرآن، الفائزة، الفائزة يا أستاذ.
0: نعم نعم.
1: الفائزة ما نشتري، هو بالنون ولا بال بال بالميم؟
0: من؟
1: أنا أعتقد أنه بالميم صح. الفائزة معنا اليوم مدرسة القرآن، الفائزة، الفائزة ريهام عبدو فرحان. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك للأخت ريهام عبدو فرحان. نتمنى منها إرسال اسمها الرباعي على الرقم 7728882088. إرسال اسمها بطاقة حقها وحق أبوها أمها أخوها أي واحد. الجائزة من الهيئة العامة للأوقاف مقدار 10,000 ريال. إذن مستمعي الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. وصلنا إلى ختام حلقتنا، كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا معكم نعيش في هذه اللحظات وفي هذه النفحات في رحاب المسائل الفقهية التي يحتاجها الإنسان، وهي من الزاد الأخروي، وما زلنا في أحكام الصلاة، ووقفنا كما أظن في حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة بالإجماع أنها أفضل من الفرادة، كما جاء في حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرادة ب25 وبحديث ب27، فضل فضل واسع. لكن إذا كان الإنسان متمكن من على المحافظة على الجماعة فهو الأولى له. ولذا القرآن كلما بيشيد الله بالجماعة، إياك نعبد، ما قالش إياك أعبد، وتعاونوا على البر والتقوى، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الجماعة. وحدتنا في توحدنا، وقوتنا في وحدتنا. فإذا كان الإمام يعني يتصف بصفات من يصح أن يقتدى به فهو الأولى، هو الأولى. كيف الإنسان عن الجماعة؟ الجماعة رغب فيها النبي، وكان النبي حافظ عليها، وكذا الصحابة من بعده، والعلماء قد أفردوا لها أبوابا، وأفردوا لها يعني مؤلفات خاصة، وبوبوا لها أبوابا، وفصلوا لها فصولا لأهميتها. فهي على العموم سنة مؤكدة، وهو الأظهر، لأن النبي ذات يوم دخل المسجد ورأى رجلين في مؤخرة الجامع يعني في آخره، والناس يصلون، فسألهم، يأتي لكم معنا حديث بلغتنا، ما لكم لم تصليا مع الناس؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، قد صلينا في البيوت. لم يقل له ما تلك باطلة، قال صلوا مع الناس واجعلوا تلك نافلة، فعلمنا أنها صحيحة. لكن الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن سروا لا صلاة، هذا النفي للجنس، يعني لا صلاة مقبولة، أو لا صلاة تامة، أو لا صلاة فضلة، أو لا صلاة، المتعلق يحتمل. إحنا لا نهول على الناس، ونراعي مراعاة ضرورية لمن له أعذار وكذا وصلى فرادى لأمر ما. أما أنه يضيع أوقاته عند التلفزيون أو عند التلفون طيلة الليل، وإذا به يتكاسل عن الحضور، هذا ما شيء سوى الصدق. لماذا في دنيانا نتحرى الأحسن ونتحرى الأفضل ونتحرى، وفي دين الله لا نبالي أقومنا بزيادة أم بنقصان؟ هذا من المشاكل التي يعني يعانيها من أبناء الإسلام. وبعد الجامع، لأنه جمع الناس، والنبي حينما وصل المدينة المنورة تم أولا بجمع كلمة المسلمين، فألف وآخى بين الأوس والخزرج، ثم بين المهاجرين والأنصار. نعم، على العموم قلنا هي سنة مؤكدة هذه الشواهد، وسروا من سماحة الإسلام. قال الإمام المهدي في متن الأزهر: لو كل عالم أو كل داعي أو كل من ينصب نفسه واعظا أو خطيبا أو مفتيا أو داعيا يلتزم بهذه القاعدة لانحلت عرى التفرقة، وكان السبب للمحبة والتآخي والعدم الحساسية. كلا في المذهب، فالإمام حاكم، سلوا ما أروح، هذا هو روح الإسلام. هذا في متن الأزهار، مرجع الزيدية. تعايشوا الناس في هذا المنطق السليم بهذا الروح الإسلامي، بروح النبي، روح القرآن، روح رب العالمين الذي سهل ما عسر، قرب ما نفر. حينما يقول لا في المذهب، فالإمام حاكم، سواء انتصب للإمامة إمامة الصلاة حنبلي، إمام حنبلي أو شافعي أو حنفي أو أباضي أو جعفري أو زيدي، أو كلهم بيقولوا لا إله إلا الله وبيتجهوا القبلة، للمعنفر يقول صلاة لا صح خلف هذا. عجيبة هذا. يقول لنا النبي من كفر مسلما فقد كفر، كذلك من نسب إلى الفسق تخمينا أو هوان أو لمخالفة في المذهب، هذا ما شمء ثمن على دين الله أبدا. نحن نريد دعاة يؤلفون بين القلوب ويرفعون الشحنة من الصدور ويرحمون الأمة المشتتة الممزقة، وأن يجمعوا وأن يحاولوا أن يكونوا جزءا فعالا جزءا صالحا لجمع، وأن يزيلوا ما بين الناس من هذا الوحش وهذا الفرقة وهذا التحامل وهذا التفرق وهذا التحامل. أنت بتصلي لله وأنا بين أصلي لله، لماذا؟ أنت معك دليل وأنا معي دليل، أنت تبع إمام وأنا تبع إمام، والأئمة كلهم بيتبعوا رسول الله، أيضا الرمز والحبيب المصطفى إمام الجماعة المصطفى. ولذا حينما صلى ذات يوم أبو بكر خرج النبي فعزل أبا بكر، لأن لا أولى إلا أحد مع وجود النبي، النبي أولى بالمؤمنين. إذن إذا كان رمز العالم كله وإمام قدوة العالمين وهو جمع ولم يخالف، رحم ولم يمزق، يسر وما عسر، فهو قدوة الكل الحبيب المصطفى. فليتق الله القائمون على الحوزات العلمية، على الدورات الصيفية، على الشباب، هم أمانة يغذوهم من رحمة الإسلام، من يسر الإسلام، من أخلاق الحبيب المصطفى، أن يحمل أخاه على السلامة، أن يتمنى له كل خير، لا تنظر إليه بعين النقصان أو عين قلوبنا هذا، إلا فاسق. ما الفاسق؟ ما يصح يصلي خلفه يشرب خم، مش قالوا أنه فاسق قبل الأحنا مديكني، أما قالوا قالت هذا مزقت النار. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، يعني هذه الآلة كل أولئك، يعني هذه كلها أنت ستسأل تها الله أمانة لتتحصل بها ما ينفعك وأن يتجنب ما يضره. أما قالوا فلان وانت تعتقد بقول فلان، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما بالله إذا جاهر جينا وبيسب والدي أو يضرب والدي أو يحلل الخام أو يحلل الربا أو بيأخذ الرشاية جينا وما تاب، وش تيصلي بنا؟ نقول ما الله بيقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. والعاصي ظالم ما يصبر ما يصبر. ولذا النبي كان يقدم الأخياء ورغب في تقديم الأحفاد وتقديم العلماء والفقهاء وأهل الحلم وأهل التقوى، أما من بارز الله بالمعاصي لا كرامة له ولا حرم له ولا ولاي ولا إمامه ولا تقدم. وكذلك الصبي، الصبي ما عدو، يقول النبي علموهم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم عدو تعلي. معلوم أن الإنسان لا يجري عليه القلم ولا الأحكام إلا إذا كان بالغا عاقلا، المسمى بال يعني مرشد، يعني بالغ عاقل. أما قبل البلوغ فهو تعليم تعليم، فلا يصح أن يتقدم إماما من لم يكن بالغا أو لم يكن عاقلا، هذا عند العالم كله لا يتقدم صبي. وكذا المرأة بالرجل، يا صاح صلي امرأة إمامه، قلنا لكم فيما سبق المرأة لها أن تصلي بنساء، أما أن تصلي إماما برجال فلا يصح. هيبصروا معنا مسألة مهمة، مسألة المسافر والمقيم. المسافر معروف، المسافر والمقيم، إن تقدم المسافر يريد أن يصلي إماما فله ذلك. النبي حينما دخل مكة كان يصلي بهم ويقول نحن قوم سافر، نحن قوم سافر، ويخبرهم إذا صلى بهم الرباعي يعني سيصلي ركعتين ثم يسلم حتى يتنبهوا فلا يسلموا، يعني مع تسليمه، لأن صلاته قصرة وصلاتهم تماما، بعد تسليم المسافر يكملوا صلاتهم. أما إذا كان المتقدم هو المقي والمسافر مؤتم، فالمسافر مختار، إما أن يصليها في الرباعي معه الأولة النافلة والأخريات هي الفريضة. لماذا؟ لو قلنا الأولتين هي الفريضة سيخرج ويسلم قبل الإمام، ولا يصح أن يخرج المصلي قبل إمامه. وإذا عجب لكم في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإلى آخر الحديث. المؤتم إذا صلى بهم إمام ودخل مسافر يصلي في الرباعية الأولة النافل ويسلم، ثم ينضم مع الإمام الآخرتين جماعة وينوي أنها الفريضة. احفظوا هذا ولا احفظوا هذا ولا. وإذا انضم في الأخريين يسلم مع الإمام، قد أتى بالواجب لأنه عجي لكم ما قصر الله في الرباعية. كذلك المتنفل، هيبصروا هذا المسألة مهمة. المتنفل أنا قد صليت بكم ظهر، صليت بكم، ثم وجدت جماعة أخرى ليس لهم إمام، ليس لهم إمام، فقالوا لي يا فلان، قلت نعم. قال هل بالإمكان أن تصلي بنا إماما؟ قلت لهم قد صليت إماما بالجماعة الأولى فلا يصح. إذن